قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوك لا سر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض

لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن

zikri beyaniyat.

صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني صلاة السلوان كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بس رضا من دي خواهي قول وهو دان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بالأخوة شوستان وكل واني راود كميك بس ما لو أعتكر كأخوة سبحانه وتعالى بس لقضية تحويل قبل ذكا إتر دفن. سيقول السفهاء من الناس كواتا دلين كساني تشي السفيه لنا أو خلقا لداهاتو دا دلين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دلين باشا لبرتي لو قبليك ولا سريبون لبرتي اوان رويا لقبليش كاكر كواتا لبرتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها او ايمان داراني لقلينا لبرتي رويا لقبليش كاكر ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ويكوا بيشتري لسريبون. قل لله المشرق والمغرب، فيامبل مشرق ومغرب هر هموي ملتشي خوايا سبحانه وتعالى، يهدي من

شاء إلى صراط مستقيم خوا سبحانه وتعالى هدايتي هر کسی کبیه و هدایت دورین مونید که برو راست ریگا برو او صراط المستقیمی که و دیگین تبهشت و رزامن دی خواهی گوره سبحانه و تعالی و هروها هدایت دالبو او قبله و او روگی که خواه دیو سبحانه و تعالی که و صراط المستقیمی او با کرتی معنی آتکا دیاره سیقول السفها لیرده سیقولو و تا لداهاتو دا لداهاتو دا لبرو سین سین استقباله وكو معلومة سين من هي سوف من هي سين لبو استقبال شي قريب ونزيك سوف لبو استقبال لبو داهاتوية شي دورة إتل لداهاتوية شي نزيك كساني شي سفيه دلين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إتل هذا قلزانيان دفرمون أو بيش تحويل قبلة بيش تحويل قبلة خواهي قولوا آتاني دابزان تاوكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهروا إيمان داران نفسيته دول درونيان مهيئ بي لوي كواكاتي كواخواي قورا تحويل قبلة دكاتن كسانيقي اعتراض دقرن كسانيقي اعتراض دقرن إتر اوان لان غريب نبلي بروي خواي قورا فرمويت اوان وادلين وفعلا واشيان قو وهروها هنديك لزانيان دفرمون نخير ونقل بيشي دابز لبيش تحويل قبلة ببالكو باش اوي كوا تحويل قبل كرا خواي قرد فرمي سيقول واتدلينو لداها توش هر بردوام دبن كواتا تعبير لحالتي حال حاضر وهروها داها توش دكاتن تدواي تحويل قبل واتان دابزي فهر حال او دو رأيه هيا سيقول السفهاء السفهاء زمع السفيه سفيه وكو تنزارك باس ما كرديا كوا عكسي رشيدة الرشيد او كسي كوا يحسن التصرف تخلص كود بكا لزي خويدكا ولام سفيه أكسيويا أو كسيكوا لا يحسن التصرف نازاني هل سكوتي قنزاو كالكاتي قنزاو لزيقاي قنزاو كساني كاعتراز دقرن لسر هار حكميك لحكم كاني خواي قورا أو ها خواي قور بس ناوي يعني برديا سوكا قر كسي عاقل بي اعتراز لحكم أحكم الحاكمين كرب العالمين ناقري أو بري حكمتكي تيناقا بلام تسكوتيك أو خوايا الحكيمة سبحانه وتعالى ببشك هر فرمانك دكاتن او بر حكمته بلام امنتي ناقم كواتكسك عقل ورشيد بي اصلا همو كارو همو فرمانكان اخواي قولوا بو بر حكمته تيدقا اقر تيشي ناقا دزان حكمته دا بلام او بيبي نابا وتي ناقا كواتا اوي كوا اعتراض لحكم اخواي قولوا دا قريب كسيشي سفيها كسيك لا يحسن التصرف اقنا اعتراض لحكم خواهي قولا ناجيري أو سيقول السفهاء لاتشين أو السفيهان من الناس من نبو تبعيضية يأخذ لبو بيانة لبو بيانة كواتا كساني شي سفيه لنا وخلق دا دلين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أو الناس شي أو الناس أو خلقانا وكو زانان كباسيان دا كان استنادنا الأقوال الصحابة وتابعين أوانا زولكنا وهروا كساني چي منافق دورون إتر كساني چي زولك كساني چي منافق دورو لواني كساني چي إيمان لاوازج وكل آيات دواتره إشارة بيذكا أوانا هر هموي لمنطلق ويكوا سفيه لا يحسنون التصرف كساني چي قمجن اعتراض لحكم خواهي قولا دقرن سبحانه وتعالى كاتك ظلم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها باشا ولا برتسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل ايمان داران لو قبليه ولو روغي لاددن كبيشتري لسريبون تي وان لذكا كوا لو قبليه لابدن كوا بيشتري لسريبون كواتا اصلا نايتنو بالخواي قوري لبرو بالتأكيد بالتايبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببي إذني خواي قوري مستحيل قبلة بقوري كواتا كاتي كواتا ما ولاهم واتا تي اواني وليكر كوا لو قبلي لا ابدا ايدي خو بالتاكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببي وحي او كارناك كواتا اعتراض قرتن لو كار اعتراض قرتن لا حكمي خواي قور سبحانه وتعالى قال يرد ديارا لا سر سبب نزولي او ايتا علماء زور شد باز ذكر لو انا لو حديثك بخاري ومسلم روايه يعني كده رحمه خويا اللي بالبراي كوري عزب خويا اللي راد فنمي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة على أخواله من الأنصار
پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسرتا ده که هاد لبو مدینه لای خالوانی لانصار یکان لای اوان دابزی وات لای اوان ماوای کمزار وصلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا كواتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرتاي هاتين لبو مدينة حتى 16 مانگ يان 17 مانگ او كاتك نويجا كاني ذكر رويلا بيت المقدس ذكر رويلا بيت المقدس ذكر اوكو لواني رابج باس ماكر كوا والله علم لما كجدا هر رويلا بيت المقدس كردية واتا لسرتا دا كاتك نويجي كردية پیغمبر صلى الله عليه وسلم رويلا بيت المقدس كبغام كلمة كبوة لبر اوي بوشي وين ويجي ذكر هر عيني دسو بال كعبي بيروس لبيني دو ركن يمانية كي راد وستا روي لكعبه جبو روي لبيت المقدس جبو لو يزور هستي بينكرا بلعم لدواي ويكواس هزرتي لبو مدينة كر لوين دري هز مزال تدان يار رو لكعبه دكا يار رو لبيت المقدس أصلي شوابك وفرماني بيكرا روي لبيت المقدس بكا بلا شازدة حفدة مانك پیغمبر صلى الله عليه وسلم روي لبيت الله بيت المقدس كر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بي خوش بو بدل كواخواي قور فرماني بيبكا لنواجا كان دا روي لكعبي بيروز بكا. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره كواتا وكخواي يقول لو آتدا دفنميتا كخوا سبحانه وتعالى دبينيتا طبعا لآت كان ديتا باز ذكري كواخواي يقول دبيني يا رسول الله تقلب وجهك في السماء كوا سر برز دکیو لبو آسمانو تاو دا جیری لآسمان کوا داوا کاریه کتی برام داواشی ناکی ایتر خواهی گرده فرمی فرمان پیدا کن کوا رو لقبله بکی کوا پی رازی بی ایتر فوالی وجه که شطر المسجد الحرام دی رو لاتزاهی مسجد الحرام که رو لکعبه پیروز بکا وحیث ما کنتم انگوش ای ایمان دارن لهرچن دریبون فوالو وجوهکم شطره ایتر انگوش رو بيت الله الحرام لكعبه بيروز بكال دفن فتوجه نحو الكعبه يتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدواي واتي دودا بزي روي لكعبه بيروز كر وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر يا كم نويش كوا روي لكعبه بيروز كر لمدينه نويج عصر بو وصلى معه قوم يتر كسانش للصحابه لخدمه پیغمبر صلى الله عليه وسلم روي لكعبه بيروز كر فخرج رجل ممن صلى معه يقلو بياواني كوالا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم نويجي كردبو نويجي عصر اتر درتسو لدوائي كوان نويجي كتوابو فمر على أهل مسجد من الأنصار بلاي مزقو تيك دارويش اي أنصاري كان بو كوا مسجد قبلتين كدواتر بيد قوتلي بلاي مزقو تيك دارويش كوا أنصاري كان لو نويجي عن ذكر لو حالتي أوان وهم راكعون في صلاة العصر اوان لركوع دابون لنويج عصر دا نحو بيت المقدس طبعا رويا لچين دربو رويا لبيت المقدس بلو خبر يام بينا قيشتبو فقال لو كاتي او كسك بلان دا رويش كاوان لنويج عصر دابون لركوع دابون او بياوغتي اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبة كواتا شاهدي ددان بذاتي الله سبحانه وتعالى كوالا خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم نويجم كر اتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماني پیکرا كوارولا كعبي پیروز بكا فانحرفوا وهم ركوع هل لو ركوع ايدا سبحان الله سريان برزنا كردو يكسر رويان ورجيرا برو كعبي پیروز حتى توجه نحو الكعبة اتر بوشيوه لركوع دا سريان برزنا كردو يكسر بشاهدي او صحابيا خوال رازي بي او اكا وكوص زعناد فن والصحابة كلهم عدول لبلو يشاهدة عدلة يكسر لنويجي لركوع دا سريان برز نكر دوا يكسر رويان لا كعبي بيروس كر او مزقوتش دواتر بي دواتري وهتاكو استاش مسجد القبلتين كواتا دو قبلة دا قبلة باتزاه بيت المقدسة قبلة شج باتزاه كعبي بيروزا اتر بوشي ويا اخوي يقول سبحانه وتعالى كاتك فرمان ببيغمبرك صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم زي بزيدك ومسلمانانيش
پاش اوی کوا طبعا اوی لخزمتی نی اکثر زیبا زیده کن اوانی تریش بس مجرد که پیان دگا پیان صلصان فرمانی پیان که نو نویجه ببیوی کوا تأکید بکنو ببیوی کوا شک و گمانیان هبی ببیوی ترددیان هبی که قضیه تحویل قبل قضیه شی زور گوریه بلام لگل اوش یکسر رولا کعبه پیروز دکن که تکوا دبیستن پیان صلصان فرمانی پیان که کوا رولا کعبه پیروز بکا بلا يتر أوزاد فرم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ هركسيق لدواي رسول الله دي صلى الله عليه وسلم فيامبل لله المشرق والمغرب مشرق ومغرب ملتي خواه سبحانه وتعالى مشرق ومغرب يعني كهربك بيت المقدس ملتي خواه سبحانه وتعالى كعبي بيروزج ملشي خوايا هربك خواي يقول الشرف بيت المقدس بخشيا بهماشي والشرف بكعبي بيروز بخشيا بلكو خوشويسترين زيغا لا خواي يقول سبحانه وتعالى مزغوتكان ولهم خوشويسترش كعبي بيروزا نويجك لوندري بسط هزاره نويجك لمزغوت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بهزاره نويجيش لا بيت المقدس ببنصطة كواتا أشرف زيغا خوشا يسترين زيغا لا إخوة يقول سبحانه وتعالى كعبي بيروزا كواتا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يتر خواه يقول رش خواه سبحانه وتعالى هدايتي هركس يقدر كبيره هدايتي هركس يقدر كبيره إلى صراط المستقيم برو صراط المستقيم كواتا توجيه كردني بيغنبر صلى الله عليه وسلم لقل إيمان داران حتى روج قيامتك وارو لك عبا بيروز بكن أو لازمني هدايتي خواه سبحانه وتعالى لبو صراط المستقيم كوا أصلي أو دينها موي صراط المستقيمة لا يتشي ليروية للدنيا دا دس بيدك هركسك أو ريقايا بقري تبر سركي تريان لا يخواي قور سبحانه وتعالى ديقين ترزامن دي خواي قور ديقين تا بهشتي بانو برين إتر أو هداية داني إخوائك وعطا تحويل قبلة لزمني هداية داني إخوائي سبحانه وتعالى لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها لبو إيمان دارانيش لبو صراط المستقيم أو صراطك وقتمن رضا من دي إخوائي قولتي دا وكذلك جعلناكم أمة وسطا إتر بو الشيوية إخوائي قولتي فرمي بو الشيوية هروكو فرمان ما بيكردن كوا رول بيت المقدس ورجيرن بلو كعبي بيروس ببي تقبلو روغتا لنويجا كانتان آبو الشيوي أنقو من جيرابو كوا أمتيشي وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا كوا آبو الشيوي أنقو من جيراب رياري إما لسر أنقو لسر أمتي إسلامي كوا أمتيشي وسطا أمتي وسط كوا وكوزانان دفن وسط بمعنى أويدي كوا أمتي عدلا أمتك لبروي وسطي هرشتك عدالته التمشابك قدارك بيني ناوراستي أو دارة كوسطيتي عدالتي شل بيني أو دي أو ديوي وهروها وسط بمعنى خيار بمعنى تساكترين لو إذا أنا دفن وكذلك جعلناكم أمة وسطا كواتا إمام أنقومان جراب أمتي شي وسط أو أمتك وخيار الأمم تساكتريني أمتكانا وهلوها عدل تريني أمتكانا لا إخوائي قولا سبحانه وتعالى كواشاهدي لدنيا ولقيامة بشاهدي دسيتن وكوتسندين بلغرس الهندي كوالبر توابون كان لير دوستين ببشتواني إخوائي قولا لواني داهتو دين وخزمة وآتو زياتر بحسي لذكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ركاني زيادبوني رزق الغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكاري بجغياندني بيوانديو سلي الرحم. طيبا ديخوا بزانكوا آيني إيما بريتيا لإسلام. إسلامش أو آينا پر لرحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي چاك. برحم بونو سلي الرحمش يكيك لو كارا پر لچاكاني خواي پر وردگار لسري واجب كردوينو انجامي بدين برامبر بكسو كاركا ماندا. خزميش بريتيا لهمو او كساني خواهو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا. وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو پورو حتى دوائي بداخوا لم رجغاري ايمتي داين بيوانديو سلير رحم تاديد لكالبونوو لاوازبون دايا لناوان.

0: لو كاتوي خوي جورا عيني خوي ناردو تسر زوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عن بطاريزني سيلي الرحم جيب جيب كان خوي پروردگار دفرميت
1: وإذ أخذنا ميثاق

0: رحمة ربك خير مما يجمعون
1: بزانا كخواي پروردگار دعوام عن لدكات بدواي رزق وروزي حلالا بقرينو بيخوين
2: فكلوا مما رزقكم

0: بزانا بو اوي كوا رزق و روزي من زياد بكات دبيت بقرين بدوايا و هولي بردين.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما من ما شئت من شيء بعد. اللهم يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. برياني إيمان دار سلام ورحمة وبركة سوز مهري بروردقاء برجب السرطانة يا ربي دائم مزقوتكان تان عودان بدلطان قر إيمان ب شون كوتي ديني محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم هل خير وخوشي وبركتا بن لهمو دردو بلا مصيبتي بدور بن مرافي من لخزمة جنابتانا يعني امبرانا أخجل تواضعي يعني بياو خجالة ده ببرل ما مصاي آيني وما مصاي برزك لخزمة جنابتانا يعني هنية من هالبجر من دير عقصب كم من بچوكي تانا كم لخزمة تانا من بچوكي مو ما مصاي برزانا هرچي باس كم لواني جنابتان هر بيزانو پشتی که علمی نتوانم باز کنم لخدمت جناب تانا باز بازی که او دکم منو که تجربه ای که شخصی خون لدوائی

أويك فضل رحمة إخوة بثروك فيا كما بثت عبادته وتشوبوا مال إخوة جابوا عمره يا أبو حجة كأتشبوا أبي لدو أويك يتر أميدي ويا الله لي قبولك وقلمي عفو بينا بثر حكاني أو عبادتك اللي قبولك ودعا كاني جيلا بإخوة لأخوة رازيك خوشترين شتي فرداني مال إخوة خوشترين شد كأو كثي أتيبو حجي أبو عمره أبو مالي خوا خوشترين شتي أوي كمن هستم كي كدو كوا في وازور بي مسلمانان و إيمان داراني جبه هر وابي و بفل ترياتي أبرم من أوي كا خوشترين ساعتكاني من لبي أي بينم لخوا ما تشي بيت بحج كوچو كولاني كي شاري مكو مدينة أروم پیغمبری نازداری صلی اللہ علیہ وسلم تیابینم همو سوچ و قجبنی که هر دو حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تیابینم همو یادواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگل اگم کعبی مالی خوالیم اما او کعبی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طافی بدورا کرد اجملای مقامی ابراهیم اما او شونبو که پیغمبری خوال صلی اللہ علیہ وسلم نوشی تیا کرد لقل برد الرشكاء أبينا ملما أو برد الرشاء كدمي مباركي في غمري صلى الله عليه وسلم بركوتوا لقل كما الركن يماني ما أوسو تيك عبيك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم دسي مباركي في غيانوا لقل كما لا يآوي زمزم الله ما أو آويك رسول الله ما تكيك أولي إخوانه توا أما أنبنا درو بو دروي كعبا ورنكاك بابتان بين بو مزارات أو الشاخي أشكوتي حرايا حرايا كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم مالو حالي خوي بجيجة شو لو أشكوتي يا دوري برورد قال يا كري دايكو باكم بقرباني به إيش تاع نجبو بفي غمر أما أو شو أنا مباركة أم كنا بتشكولا هات أيروا عيتو أوا تخوازي بو شاخي أثر كيم شيت أو شو أنا كفي غمر صلى الله عليه وسلم بلكو دسم بدسي برد يبكى برد يبكى كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دسي بريكة وتوا شو ما جيجيكو كفي غمر صلى الله عليه وسلم ليدانيش توا أجيت أشكوتي ثورة وأما أو أشكوتيك أخوي أبو بكري خوشويس ها والله كي بيغمر صلى الله عليه وسلم رأي كردو ألم أشكوتي ألم شو نبتوك يا أخوي عن شار دوا أي روحهم بقربان دي يا رسول الله آل يا وهرشي كافرين ملعون هيا بدوات أنا أقول أبي لك يا أبي أبو جهل بأدبي كرب برامبر ببيغمر صلى الله عليه وسلم أبي لك يا أبي كخب كم أتون ناسكي والله يعني أنا وفي غمري خواص الله عز وجل نسجد وما نبي أدبيانا كل برام بري ويان كل بسريا أبي في غمري خواص الله عز وجل ملكوا جماعتي كردبي أما قبري خاتو خديجي خوشة يسكي في غمر صلى الله عليه وسلم لقبر سانا كي شاري مكيا هم يا دوري في غمر صلى الله عليه وسلم أجد هر شو أنا كم في غمري خواص الله عز وجل لبرت شو تعب بيدا كتو لكيو في غمر صلى الله عليه وسلم هجرتي كليرا شو رأيك إلا دسيم كافرانا مالك في غمر صلى الله عليه وسلم لكيو أبو لكيو على دايق أبو شو أن جور أبو مالي خاتو خديجة كام أبو حرد الله لاي في غمر صلى الله عليه وسلم أتيت شاري مدينة الله مدينة تشارك رحمتك خلق هذا أنت وأنت أبو حجك أبو عبادتك ولك أكبر شو اللي أتيت خدمتي في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم كأتيت أو حرم من مدينة أو مذكوت جواني في غمر صلى الله عليه وسلم الله ما أو أرذيك كجنازي مبارك رسول الله تيايا أما جولك خاتو عائشة إذا مرقدي في غمر إخوائي صلى الله عليه وسلم أو بقي أو قورستان وهبها والله صحابه خاتو عائشة وجناني في غمر صلى الله عليه وسلم وكتاني في غمر صلى الله عليه وسلم ليرا نجراون أو قبري خاتو فاطمة أو قبري عثماني كري عفانا أو قبائك في غمر صلى الله عليه وسلم نوشي تياكر كيف المدرك عدل رياب عمره قتش أما مذقوتي قبلتينك في غمر صلى الله عليه وسلم لكاتي نوشا جبرايل هذا خزمتي في غمر صلى الله عليه وسلم قبلي في غوري هل لكاتي نوشا كيا لقد ثوري كبدا كعبا أما من لو شو أنا أوفتهم خوش تدين شتينا ومكو مدينة كخون بسرم هاتبه كهرقيز أو تامم لبير ناجتو أو يادم لبير ناجتو يكم جارم ودو هزار وشوار كالله كدي بنسيب چون بو حج عمره أو شو نيكا في غمصة فرمي ما بين
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لبين قبركم ولبين منبركما باخك لباخك يعني بهش كي ترو عالمي فهموا السري وقتو يثاب قائمه وبناو أخيونته بو يثروا بيت حتى أبشيد أقرق من دورك عدلوشي تيابكي قدري الله أو صالة من شو دو أذار وشوار ماني دو أنظي دو أذار وشوار بو أو جيغيان تعميرا كرت أو شنان تعميرا كردوا كاشيكان يان همو هل لايك يان همو هل كوليبو لايكي كي ما أبو خلقتو أو لايك رونيوشي كرت هي كوه هي روضكي بيغمر صلى الله عليه وسلم شويني وتاردانو خطبكي ومن بركي قدري خواه مذور شعر ذاتي من لقل لين أبو لشوينة كان بالضبط يكم جارم بو دكتور يكم لقل أبو يادي بخير زور ربشان درم بو تيما مصع فرصتا أما بهو أم تعميراتو توزيت شوالا أم ساعتني ورأي بو نظام كي بو شواليكي بيوه لما تشوالتن لعمرتان ناي بينيد أما فرصتي كباب تشينا ناو قدري الله طبعا محرابك يبقى يغمر صلى الله عليه وسلم كبسدي وبسيب لمن بركيتي أجد تسارو شويني وتاركي وشويني إمامتك يبو ركاشي محرابك يان هالكولي بو خسبيانا سر قلباك كي سر دمي يبقى يغمر صلى الله عليه وسلم كدي سانو كاشي تازع بو هنا بو بيكا قدري إخوة أو طالي بيوانام أو طالي بيوانام مبيوي هيج بزارم كوت ما بيشو يكزلام ما بو لا بيشمو اللي محرابك رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجيك هرزو السلامي دايو هفتا الروي من بطال خسيا من نوم محرابك شو من كوت من نبدا من محرابك انت يا غمري صلى الله عليه وسلم اتلك دورك عد نوج بتاكن او دوتي خيرا ما مصد دورك عد كفرستا تابيا جوي بين شو كان نايلن اعوى ام شو انا شو اني تعميراتا هل كان داوى اثان نايلن يعني باورتان ببراينا خوش تدين شبك لهمو سفركاني حج وعمركان وكمن بيني بيتم او دقيبك الله او يكر بنصيب بعطاي من سجده برم لو شواني لو سخولو قلي لو جاقي امي حرابك رسول الله كسجده تيابردو لكاتي سجدك ابو باشا سجده برم يا قرباني عرضك بماتكم قلك ماتكم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا سجده بر عرقي في غمر صلى الله عليه وسلم ابير وان اشتوى هنا سيطاك رسول الله عالم قلي ادا اذان انت خوشيك اذان انت بركتك اذان انحموج يعني ايما بر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانا الله يقول بك أبن سيبيه ممان إن شاء الله أتي تأوحد الله يا رسول الله رسول الله بلك أبرين أبو بي أبي خوني مباركي لك أرجع بي أبي حمزة لك أشهد بو بي أبي قولي أم أمار لك أقرتاب لسر في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيو كافران لك أتشالي أبو الكر بيو تشول كوت بيتنا أتشالك أبو أبي قبري من البانا كاني وكو أبو جهلو عتبو شيبو مانا لكو أبيت بزبا بستيام شوانا بيري أو أسر دم دخاتوا إنجا بيري كموالن باشا ورا بيانا برچاي خوت هذارو چوصو أمن دا صالم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دورين بورادي مشتاقي أوين بورادي دل ما بيوي بيوستا بوراده خليك لجسي خوم درتم بو خوشي سي رسول الله ابي الصحابه شو تحمل ياك بلا جابوا نو رسول الله استاذ انا معنا قسي انا يعني تشيك ايود والله حتى في غمر ما ابو مدينه روناك يا ابو شارك روناك لقل مرهمش تاريخ بو كي روناك كي انا مال مدينه يا بينا برشاي خوت اما بم خوشياتين بو حج عمره بالطيارة بالسيارة جاك ما بوين كراو الشقة أوتيل بيل رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي الصحابة كاني أمهم كيلومتر شوار صد بين صد كيلومتر بيني مكة ومدينة بناو در كودالا ببرة شوار عمره بيغم صلى الله عليه وسلم هاتو بو عمره كردن لقل حجك رسول الله يك حجي كرد حجنا نصال شاري مدينة ما يو حجي نكر صالي نوهم بانغي كير بانغا شيكر وتي امصال محمد رسول الله اتشبو حج كيدي با امده بيو لقل مانا بيه نزيكي صد هزار بو صد وبنجه هزار صحابي بيغمر صلى الله عليه وسلم لهم مؤاوا يكانا وكوبو نوا اخيري عمري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم جابر بو مانا جيرتو جابري كوري عبد الله كيكي كان صحابة خوشي سو نزيكي كاني رسول الله فرمي
أو صالة بول بول خلقها والله رسول الله لنا والرأس ما نابو حتى تشاوم كاركا تشاوم ببيني بلاي راسا سينم كر خلق بو حشامد بو حتى تشاو كاركا بلاي تشبيا حشامد بو حتى تشاو كاركا لدواوي ولا بيشو حشامد بو أما دم مسلمان كوبو نوا نزيكي صد بو صد وبنجه هذا صحابي ببيا بريكا وتون لما كو بو كيو بو لما دينو بو كيو بو مدينة بو شاري مكا بو حج كردن لخزمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم استأذانم ك لحديثة بما نجرنو علن لبطيحة شادريكي سوريان بو بيغمر صلى الله عليه وسلم هلابو لدوري مكة صد هزار صحابي بو صد بنجا هزاري لدور بو عليك رسول الله هات درو دزنوجك يشد بلال رحمتي خوالي لبي اوكي دزنوجك يكر بدسي بيغمر صلى الله عليه وسلم الله والله پاجماوی دزنوژکی رسول الله ابو بهرایق لبین صحابه کانا بلال ای پجان بسریانا چی بتوانه توزید قطری دوانی لپاجماوی دزنوژکی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برکه الله اوی کتریقی برناکو پلاماری تریده سی براکه بشکم لتریقی او توزید لتریقی دزنو پاجماوی دزنوژی پیغمبر صلی الله علیه وسلم برکه اما رسول الله خوش ویست اذانن بو اوابوا زن او پیغمبر صلی الله علیه و آله خوشویز ولا نو صحابانه خوشویسین کسی پیغمبر صلی الله علیه و آله کی بو ابو بکر نبو کاته ک عمرو کری عظی پرسیوتی یا رسول الله خوشویسین کس کی ل دنیا له لو وتی عائشه عائشه خزانی وتی نه یا رسول الله پیوان عالم وتی باکی عائشه ابو بکر خوشویسین کس زای پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو بکر بو علم حجه علم حجیم مال آوائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفاقکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلکانی و نانکی و ترموهی آوکی شربی آوکی بس پشتی حشتر اکو یا بیان دست کرو رکی گنج حشتر اکی لیتی کلبو لگم حشتر اکانی که رسول اللہ دعوی نازم جلی کر آوی کرد حشتر اک دیار نبو اگو بکر توزید چو بگش او کرو تی کوا حشتر اکی رسول اللہ چی نکر ویسا ایش پیتی کوا توزید لکر تو ربو في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم تشي بخوش أيو يستدين كثي خوي بلك أبو بكرة في غلا تشي في هاتو سيري جماعة سيري آم في أولاك نحنا بشي بسو هاتشون ترابي شوانا بلشتي واتو ردي أبو بكر آوا پر وردي كدن أي شوانا مقنجا حتى ما أبا قرباني رسول الله نابي وخوشي نابي بولي ترابي بچي بلا يا رسول الله سيري آم محرمة ناكن بلا إحنا من بسو كتي هاو ترابي بس عمتو بأبو بكر يعني نكش ديوانك شوالي ترابي إذا أيدوا زيتوا يهينتوا أي شو أنا مكر حتى ما أبغى قرباني رسول الله نبي نناس ونديك ريك جنس زلامك دي بتيك بستبو لا إتركسيك خوي مباو كبراء كي بتيك لي بستبو أوابو إلي والنبي بدو أي خوي الرأي كشا في المصادر ما أصيرك وتي قد هو بيدك كي بدس نسي بقدر كي بتيك حاشا حاشا كي بدو خو تحيوار رانا كشي فدفي بقرا دفي بقرا بأدبه بجوان هرشي أدبي جوان هبو نيشتي تيبري فيري صحابة كان يكر خوش ويستي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلي أم صحاباني برا ديق بو همو كيان ياري داير كربو أذان خمي قوري صحابة چي بو رجعي كي لصحابة كان هاتوا چي با پیغمار بلا صلى الله عليه وسلم كي بلا چي هاكاك بو بطاقتي چي بو لا يا رسول الله خمكم هي خمك تسير يا رسول الله بدأ وتداني إما بهشتيش بوين باش أجر إما بمرين تو لبهشت أشيت بلا برزكان وبخوا إما ببليتو ناقير وأخم اللي يتشون تو ببينم تام لبهشت ناك رسول الله يا نبي صلى الله عليه وسلم أتقول يا رسول الله شيبكم ليس أو خم ما قبته باش تو أخذنا جنب مقامي تو من شيبكم له شو خوشك لبهشت أبيني ما قبل بخدمة تو نجم ها تز آگاتان لی و صحابانی چون فرورده کلوا آگاتان لی خوشی سی ایمان دار و دین داره به رسول الله صلی الله علیه و آله چون بیم پیغمبر صلی الله علیه و آله چی پیبل چه مجدیک ما باتی خوش تی مجدل هم وجیان مالا صحابان و الله به هیچ حدیثی بقی و حدیث دل ما خوش نبود کافر می چی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی المرء ما من حب خم النبی کیو خوش ویز ده بهشتی شاله گلا وایت رسول الله خوش ولا قال اوه اخر يوم براس خوش معناه اخر يوم براس شو كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم باو خوش يفيل دل ما نازي وكينو
كاتي كاتي بو حج عمره أوان النبي بيه بدو أي جيبي كاني رسول الله يبقر صلى الله عليه وسلم بو أي جيبي يعني هل قري بو كاتي بو أي ربني بيثاني كيكا حديث كاني تيغ مصاصا خير بها الله وبور بلا ور قولوا الرحالة كاني حديث كاني تيغ مصاصا بيبسرتا بوني أو نعمة جوانا هلا وارين دمي تيغ مركي صلى الله عليه وسلم أدب أدبي رسول الله سرك دهر رسول الله خوش ويثمان هر رسول الله ما مصاب يشوامان هر رسول الله شفاع أكار وتكاكاري روجي محشر من رسول الله قيمتي وبيا أبزاني كاكا شون أمهم ناكذبة شونا وناتوراني كأمر أبو إيمان هل بستوا شون أمانا أكين فلان وايتو فلان وايفر مفلان وايكر دكنا وازوانا بيان انقرن أبو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جبريل جبريل قوري همو ملائكتان دائم لخزمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خزمتي رسول الله كردوا شون مدحي كسيكي بيكري كجبرائيل خزمت كاري أو بي لم شو مبارك يا لم شو جمعة ك شون رسول الله سرد الله ما انت بخشي يا ربي خوايا خوشي سي رسول الله بخيت دلكان ما نوا يا ربي خوايا روجي قيامت بشون كوتي رسول الله ما قبول كي بأمتي أو ما حسابك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وبارك على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: غيره سبحان الله صانع خاطئ يعني قناه بار هم كسك بس ناسة أو كاربكا أصانية أهواني لسري يعني برام بركة عزيز دا مسلماني براي خوي أهواني لسري اشتجي أصانية لسري برايكي لناو زحمة شيشانة شدادي كن أيش المهم باركة وقرب خاطة جيفاني والله اشتجي أصانية خوش اگر بس اگر نهاد برای بریز اگر خومن ما مستای بریز اگر خومن بس او حدیثی پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدر فی الله انه احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او آية او حدیثی يقت يقت تطبيق بك هاي يقت يعني مش ما هي الحمد لله فضلك في دعينا يقت بسادي يقت او مشتب بسادي مستحيل اكل زرابك اگر تقصي أخو شيء تعني صار أنا برا وجل جل خمكوري مبوان والله إن أخو ما زيادة خمكوري ميا أولي را كيف وش كذا استان يعني ما نصا يعني أما جل زمان أنا لري صي أولى وأولى لري تطبيق لي برنامج حلمانية كان حتى كيني يعني قد تبيش جانا تخوش بي هند بقريهم و أخوي قرأت أسامي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تكليف نفس الناس إلا لا تعقبت أنا أخوي نبي يعني أول يرى ما دمامية عندك هي مثلا جرامبو ما يكره وباشا أو بضاعية با لسر أو كساني بمينيتوا تقراني ذاك بمينيتوا ما يكره أمنا وش تمكر ديها حتى أولي هاتا شارك قوتي هن بممنوني ما عندي كلمة ورا كم بدي قوتم فقط بيربع خو من اشتكى ما بستم بيجي كرب بدرارش بيتم بس كأو حاليا هو كأدي بي كفتي بكين يبست أما نيكري ميكرة ثم احتنابي بس تكد يتكد وخوي بس فانت على تأدي بي هيكي أجرنا والله أو هالشي جراني بكاتنو أما هالجهة ذيني ظالم يعني تربدتي ناشدين جزء مننا كوما قيمة وأولك قوان شمالية كذا وكماينة بيوا كخوش كذا الله ترها تنها أو برنامج جواني برنامج إشكامة ويقولهم لا يسمع صعبا كإن شاء الله وجزهم لا يسمع خوشك يا رب الأخوات يقولوا عظمة خود أولي درينا خوشا خوشي كي يا رب إخوائي أولي لحد لانا يتشفوا يقولوا باب المصيبة كمشكلة بسر هنا ود يا خدرش يا رب إخوائي لسر هلادي يا رب إخوائي لي أصنطي أو جاني كتير لانا إستكام كالزحمة بس والله اللي صار أبكى السيري إخوائي قلت سبحانه وتعالى كين يدي تبدأ قليه كين يدي تدوى ولا أزار دا بزانة دري برا لا آرامي ففعلا دا دري إنسانة دستكا إتجابي هيلو ناقوش شكال لها ما كاتشتا أذا دري دا تيوى تمشاتا دا دري برا لا آرامي دا بروي وداي دورا لدريتي آخرهم لا يكوان خيرك وجزا شما خوشك والسلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع مستدى جميعات خواهي أوروبا يا دارتك يا ربي استکانت خوش به زور براسیق سکان لجیه خوش ویستان دبینی جاری و هیا لبو جشن در روابو کرینی که علاکان بلام برز یک دبینی همین زور زر چومت بازار ما مستایی که مجاری در جره توا دلی همین چومت بازار دوری جشن بوه لپیش یک دو رژیمه لبو جشن اوجا خلق در چیت بازار نده تو هشتا که هفتک دوان ما اوجا برو بازار که خود که به استراحت دو رژیمه و ده چوتا ججن ده لو سری بپاس دارو و لو سری بپاس ایج دیتا و کد دیتا و ده بین تشکیکی اون ده گوری کری و لسری ده اگر اوت پیویست بوا اتا استا بونت کری و اگر پیویستی شد نیه بو استا ده کری کاتی چی دی که بی کرا یعنی هند یک شد هیا پیویست پینی بو ججن بو کاتی چی دی که بی کرا با هموشتکانش نکویتا نو مالکان و نکا خلق طلبیاتی زور بیو پیداویستکانی زور بیو داواکاریکانی زور بید او داواکاری خلقیتی اوش طلب بازار نه هیله هموی داوای بکا اوشتا گران بجاری واشه خطای خلقه که خویتی براستی هم هر دولا دبی آگا من لخو من بید چند خطای او کسانه که بازار گرانده کن هند یک جاریش خطای او کسانن که شتکان شتومکان زور دکرن کالاکان زور دکرن لولاتانی دی که تنها انسانی دوالی کرد وکاتی که گرانی در که بازار بونم نزید نامینه او کسی که و کارتون یک زیتی لمالای دو زیت لمالو بجی دیل کارتونه که دبات بازار دل بی فروشوا خلکان که زیتیان نی لمالو من زورم هيا او بشم دکا تا و کوبون مون هفته کی دیکا یان مانگی شیدیکا من دتوانم چاور رب کم تا و کو زیت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق به سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك يا ربي غير مخزٍ ولا فاضح. درسي دوانزو ناوي كوتاي ليني لزنجير باسي التفكر. براستي دوانزح القي بيكو واتا دوانزح حفتي بيكو باسي بيروسكرين عبادتك مان كردو، باسي عبادتك مان كردو خواي قورا أمري بيا كردو. أفرمي قل سيروا في الأرض قل انظروا ماذا في السماوات يتفكرون في خلق السماوات والأرض. واتا باسي عبادتك مان كرد، باسي موضوعك اعتيادي نبو، باسي عبادتك مان كرد خواهو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أمري أن بيا كردو. لبرو بابزان دوانزا حفته و دوانزا او نكاتا ايما خريك عبادتي كي زور گرن بوين براستا، عبادتي كي نوعي بوين براستا. ام تفكري كي ما باس مان كرت لقرآن امر مان بيكراوا لسي نوع آيات بير كي نوعي. آياتي يكم او آياتانية و خواهي قورة جل جلاله وفيلن الآيات الكونية. أولا كان حلقية كبيك وباسيوانا الآيات الكونية. مثلا خواه فرمينا في خلق السماوات والأرض، يعني عاصمان الله الدرس كردني عاصمان، يعني يسيوى التصور كان عاصمان لقرآن والسنة بلا تشيفيا كاتوا لدوكال كراو دوكال ركيتواني لدوكال بنا دروس كان كسطواني لدوكال بنا دروس كا عشا لله كانها خوايا ما يكردو. ازانا او دوكالي كخوا عاصماني لي دروس كردو وقافي هي درقاي هي. تصورا كان ام عاصمانا بم دوكالا ام هم مخلوقات لنا يروا بويا فرمينا في خلق السماوات. اخ السماوات لا شي دروس كراو لدوكال دوكالي بيرا برشاو تيجي خاني ليبكا شون ليك كيتواني لدوكال خاني بكا حاشا لله تنها خواهد وان اي عرض عرض من لچه درست کرو امرو اروه سيري كيف كان ليوتوب ومانا باسي بركانك كان لإيطاليا الروده بركانك او بركانه لن لسيام طبقه عرضو هات وتبان، يعني يك دو لسيو تتبان حتى تتبان چي لن لجير عرض چي هي برد هي بردي انواع اشكال برد هي او بردانك كتينا بان هميان بونتا او اوكي اغريني كهيج كسي برغينا اغرد اسيلي بدا فمسافي چنها كيلومتر رد بي اسبتيني، يعني امجر عرزه هموي قرر قرر همو اغره خواي قورا ام بركانانا بنفس داينا وبنفس شكوان قوانا بي اتقيم. فخواي قورا فرمي ان في خلق السماوات سيري كان والارض إنجا اشتكي تر واختلاف الليل والنهار إنجا شو روجد بباسك أخوة لا يتك لي أقر شو هر بردوان بي لا يتك لي أقر روج هر بردوان بي حتى قيامة روج بي إيه لكو سراحتك إيه لكو أخوي لكو نارحتي روج لسر تلاتي. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. يعني سآدمي باوك من بيرنا يكم روش كخواخص يسر عرض يكم روش باشا يكم روش أقا يملا جاتي باوك من بين يكم روش بين سرم عرزا اشتي عجيبة بيني بث فيها من كل دابة هم مخلوقات تشيه هم مدرختو دخلو دانة تشيه خواه او اما لبروها همون روشي عبيرين لبير منشو همون روشي عصمان عبيرين بوهي فكر منصار دي اگر يكن روش ببينه
عرض هەموو ڕۆژێ بینی بۆی ئا ئەگەر یەکەم ڕۆژ ببینە وای گەورە جل لە جەلال و ئەمە پێڵێن ئەل ئایات ئەلکەونیە بۆ ئەمانەمان بە باسەکدا خوای گەورە بۆ ئەوەی بیرکەین بیرکەینەوە مەسەلەن ئینسان چۆن دروستکراوە ئەم عەرز و ئاسمانە چۆن لە بەرەو بتگەێنێتە ناسینی خوا خوا جل لە جەلال و ئەم شتانی دروستان ئەیگنا تۆ هاتی هەموو شتێک حازر دەزک دایکت دەرچوویت هەموو شتێک حازرە چاوت پێکەوەی تەسەور کە یەکەم جار چاوت پێ بکەوتایە چێویست ئەوەی لە سجنە پەنجا ساڵە پۆری نەبینیوە کە دەرەچێ گەرە بیبەن بۆ مستەشکار بەرەو سەر پۆلیدا چۆرە بن یا منداڵ کاتێ لە دایکە بێ یەکسەر و ناوینە شش بەردەیەکە لە بانی و هەروە گوێشی ئەزانن ئیسە قسەکانی من کەویت ئێرێ بۆیەوە ئەزانن هەموو شتێ لەم دنیا بای بابا سە قسەکەی من بای هێنێ بۆیەوە ئەگیناگە ئەو با نەمێنێ ئەو ڕیاحە نەمێنێ وا خوادایناوە من هەزار قسە بکەم ناگێتەوە با قسەکان من دێنێ بۆیەوە ئەو باە دیار نییە ئەمە ئەو باە نییە وا هەور دێنێ ئەمە ئەو باەش نییە وا دار لە بنۆ دەرەکاوەیدا بەعەرزە ئەمە بایەکە خاص کراوە نەسەماتە کاتێ تو قسەکەی ئەی بای کاتە گوێچکی تۆ کەسش نازانێ بۆیە فەرمێ وتەسریف الرياح ها لە دوای ئاتەکە وتەسریف الرياح والسحاب المسخر في السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون خوای گەورە فەرمێ ئەمانەی مە بۆ پێتانی نیشانە دەی بۆ ئەوەی بزانن یەک خوا هەیە بۆیە وەختی خۆی لە کافرەکان بیان پرسایە لە ئین سەئەلتەهم من خەلەق السەماواتی والأرض ليقولن الله ئەڵێن خوا ئێ باشە بۆ شەریکت لەگەڵ ئێ قەرار داوە بۆ لەگەڵ خوا شەریک دائانەی کێ لەگەڵ خوا تۆی دروست کرد ئەرز و ئاسمانی دروست کرد حاشا لله ئەمە یەکەم ئایەتە براکانم لەو ڕۆژەوە باسەکەین ئێمە لەم دائیرە باسەکەین تەدەفەکرو فی ئایات الله ئیسە دووەم باس چییە التفکر فی الآيات التكوينية تكويني معناه شيء لشريعته يعني أفعال الله سبحانه وتعالى أو شتانيك فعلي خوايا نيزجي كينو ألين بياي كان برد بو جوري إعدام قرار إعدامي بو درشو كاتي ويستيان هالي واسن إعدامي كان وتي قسم بقوري أو خوا أم بياوي كمن استلبر أو إعدام ما كان من أمامنا كشتوه ئەمەی کە ئێسە هۆکارە منی پێعیدامەکەن وەڵڵا وەبیللا وەتەڵا من ئەم پیاوەم نەکوشتوە بەڵام شتێکتان پێڵێم 30 ساڵ بە لەیسە پیاوێکم کوشت کەس پێی نەزانی بۆیە ئەمە کراوەتە ملم وە بێحەقەکە داکەم ئەوە پێڵێن ئەفعال الله سبحانه وتعالى فی الکون یعنی ئەم پیاوەی کە ئێسە عیدامەکرێ لەسەر ئەمە نییە ئەمە بە شەر ئەمان بەکارهێنا بۆی حەقی ئەوەی لێبسێنین حقی ئەوەی 30 ساڵ بە لەیسە پیاوێکی کوشت کەس پێی نەزانی پارەیەکی دزی کەس پێی نەیزانی غەشێکی کرد کەس پێی نەزانی ئەوە عند الله لا یضیع خوای گەورەوانە گوم ناکرد بۆیە خوا لە قورئانا فەرمێ قول سیروا فی الأرض ثم انظروا ها ئەو ثم علەما ئەڵێن لە شەرحا ثم بۆ تەراخیە بۆ فترەیەکی دوای ئەوەیە فترەیەکی دواتر لێت یەسێنین ئەم عەرزە پڕێتی لەم باسە بەس ئێمە نایبینی حەتا ئەیگێڕنەوە ئەڵێن پێغەمبەری عەلەیهی سەلات وەسەلام وتی خوای ئایەتەکانتم پێنیشاند فەڵێ ئایەتەکان وتی دانشە سەیری ئەو بیرە بکە بیری ئاو ئەڵێ بیری ئاو هەبوو ئەسپ سوارێک هات لەسەر بیرەکە ئەسپەکەی ئاوی خوارد خۆشی ئاوی خوارد تورەکێک ئاڵتونی لێکەوت ڕۆشت ئەڵێ زۆری پێنەچی شوانێک هات لەوێ وەڕت بوو ئاوی خوارد و ئاوی داوامەڕەکان وایە کرد سێرەکە تورەکەیەک پارێکیایە کردیە تورەکەکە و ڕۆشت زۆری پێنەچوو پیاوێکی پیر بە گۆچانێکۆ هات پیاوێکی پیر بە گۆچانێکۆ هات ئاو بخوا ئەسپ سوارەکە بیری کردۆ وایەکەمەکە وتی ئاڵتونەکەم لێکەوتە گەڕاوە سێرەکە پیاوێکی پیر لای ئاڵتونەکە لای بیرەکەوەستە وتی کۆ ئاڵتونەکە وتی وەڵای کوڕم ئاڵتونم نەبینیوە من ڕاستەکە پیاوە پیرەکە ئاڵتونەکەی نەبینیوە
والله وتي بي اعترافك يا اتكجمش والله من نمبر دوله بي اوكيش فام بيغمبرش تعجبي ما لم حدث ما تشير ردا او اسب سواره او بارك هيتي كد زيتي يا بوي ماوا هي باوكي او شوانه او شوانه باوكي دولمن بو او دزيوتي او كوت دس كركيو قراو ام بيو بيرش وقتي خوي باوكي ام سوا ام سواري كشتو باوكي ام خوان اسبي كشتو وكسش بين زاني وبير بو استامش هات حقي باوكي سل التونا كمان قران ابو مالي باوكي خوي پیاو کش حقی قتلی خوی بکاری نه و اسب سواره کش ترشلوش و هذا فعل الله سبحانه و تعالى في الكون افعال الله بويل عقيده خوين افعال الله افعال الله چيه هو في الايات التكوينيه اما اياتي كم في الكون اياتي دوام في التكوين و اياتي سيم في القران قران اياتي خوي جوري متعالى لقران تدبر مانگرك لكون تفكر ما انقرك لتكوين ما النظر ما انقرك بوي لويل يقول انظروا لو رأى تفكروا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ليرش لي آيات الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله بعد الله وآياته يؤمنون أما أم تفكرت شما أم بودرسكا أما أن قنيت أخوائي قوري متعالى اما يتخونين لبرو القران بووي بيري لبكنوم زان شي الله خو فرمي والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه اي سبيتير نبرچاوت ان خوي گورال ام ارزه اويش لنا ولا چينغي خوي ببير تشبيه قبضته تينغين بس دسنيه ما يچنيه قبضته الله اعلم شلون بس ام ام ارزه اويش لنا ويتي همي قبضة الرحمن سبحانه أم عرز زبلاحة هرچيش لناويتي بمعنى كردكي خنبوتي قيشتون أجنات وخوانية لچنجي خواه بويلين لحديثاتو لقيامت أخوة أم عرز وكنان وكهوير الشيلي وكهوير عرز الشيلي وكهوير ببتشبه يتكفأها بيده يعني أي شيلي بدس مبارك إخوة خوي إن جاء الله خلقي جنة أمنا نبخون أي كاتت وتام ترين خواردن أبي لدستي مباركي خواش إلا أبي بچي نان أبي أهلي جنة عرض خون أبي بارو نان أدات أهلي باشت أم عرضوا شر لسري يتكفأها الرحمن بيده فيعطيه أهل الجنة خبزة ركنانة أي كاتت وخواي قولة جل اي اسمانه چی فکر ده خو ام اسمانه والو روجو باسکین امنه هستیره هيا امنه نازم مليون امنه بلياره امنه اهم رقمانه مان که باسکل او انا مليون هستیره هيا او انا مليون ناس انا چی هيا او انا مليار او ها هيا امنه هموي وقت دفتر قم چی گا خو گل بالله دست الرحمن دانده مطويات بيمينه آسمان أو عرس فأما أخوة القرآن فرمي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا خلق الله سبحانه وتعالى بويا لتفكر في آيات الله بيركبنو لأخوة قوري آيات كان إخوة قوري تقيني بأخوة ناسيني إخوة عظمة إخوة خوشويستني إخوة جل جلاله عبادتي اخوة اخوة فرمي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فازاني وچون تقل ليدن نختي بلا يسم لمن حزت ناكل يسا خوش متقرق باني حزم لناكل هات شون اقوري يعلم متقلبكم ومثواكم يعلم هذا القلب كيف يتغير ازاني ما تشي وسرات عبد الله بوی بعضی کسی دی فلان کسیم زور خوش گره که دوی فتری الله دجمن ما که گوریه ما بو گوریه او تقلبه چیه خواه پیزانه جل جلاله بلکو خواهی گوره باسی پیغمبری خواه که علیه الصلاة والسلام لنا
مكة سري برزة كربم لا ايبرد وبو لا ايبرد لما دينا سري برزة كربم لا بو لا ايبرد لما كوا ملا قل ياتي شكم لما كوا امري بيكري ربك لبيت المقدس ونيوشكا اتشو لقبله اللودي وكعبه ويسياره الى بيت المقدس اكرد اكرد النيواني كعبه يخسر نيوان اردوكي لا لما ديناش امري بيكري وهروا لبيت المقدس كا بو يخوا فرمي قد نعلم يعني اما قد نرى تقلب وجهك في السماء ازانين تشيل ضلت صوره اخوا بو سير اسمانا كانك داواك على اخويا باقي بلم كعبه بيت المقدس نبي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام هو بس ضلي بيغنبري اخويا اخو بس ينكر عليه الصلاه والسلام اخو بخلك ينوت بس ايزاني خوالا ضلي بيغنبري اخوا بي خوش رول لكعبه بك رول لبيت المقدس نك فخوي جورا فرمي اوت في يدين روك لبيت روك لكعبيت الرمك لبت لمقدس بويا لبيش لا لايك لا لمدينه يسمى مسجد القبلتين هي استشماوا لو شنا بو بيغنبري خو اسر بو امري فكرك الربك لقبله ربك لكعبه لبيت المقدس وازي لبي فبيلن مسجد القبلتين يعني بلا رولا بيت المقدس بو دوات الريك لكعبه وتا خوا زانه لناو دلکانه چیه زانه لفکر مانه چی صور خوا زانه کل اطراف مانه زانه خریکی چین ایمه بای خواهی گوره لقرآن دامان لیکا یک فکر کنو لآیت کونی کان که باس من کرد الحمدلله دو فکر کنو لآیت تکوینی کان که افعالی خواهی گوره متعال جل جلاله بای ام اکوه او نخوش اکوه او امره او فلانه بای ما افعالی خواهی امو لم دنیای بچای خو ما نبین وفکرش کنو لآیت قرآن أو آياتانيك أخواي قوريكك لو أنا مكمان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى يا آياتي بيشترمان باسكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله إن اسم الله الأعظم لسي صورته الله إن حديثة عندي علماء بحديثة يرنو عندي كانش الله إن قولك مأثورة حديثني بلام قصيك باسكين الله لسورة بقرة لسورة آل عمران ولسورة طه أمسي أنا بكنا يكو درأة شيك ناوي خواي قوري متعال أو ناويك إنسان هركاتي بو ناو مبارك الأخوة داواك هرشي حاجتك هبي بوي قضاك ويوم ما صلى او نا ولا يكو يتبلي لا اله الا هو الرحمن الرحيم لا اله الا هو الرحمن الرحيم او ما صلى ما اسم الله العظيم حتى بعض ما صلى صورتي قل هو الله احد نا اخوي عظمتي حتى بعض كيله نا ايات كرسيه بعض كيله نا الاحد الصمد هل او نا وبو نا بعض كيله الخالق هر كي ناوك لناوك جوانا كان إخوة قوري متعال ولا أما مصيالة لو سي صورتك صورة بقرية كما آيات كرسيتي وصورة آل عمران كالي ألف ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هر تياتي ولا إلا صورة طه أو شهرباسي قوري إخوة كلو آياتان طواب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خواب خاطرنا وجوانا كاني ام كاتو ام دوانزا درس بكاتا شفاعت كارب ومان قيامت ماني في روس في بكا ودنيا ماني في عودانكا فابو خاطرنا وجوانا كان الرحمن في بكا هداية ممدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شرطات على جينا ما وامي فلام ريبات بيجينا مبي شرطات على جينا ما وامي فلام ريبات بيجينا مبي شرطات على جينا ما وامي فلام برنامج جينا مبي

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام، وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. إيمان داران بیسرانی دنجی اسلام مسلمانان لهر چوئے کن دس با دس نوشکان دس با قرآن کن رول قبل کن عباد الله عباد الرحمن، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. تواب سپاس من لبو خدای پردگاره لبرنامه چی دیکا پیک منی شاد کدو تا و کبی بیت مای رزابونی او سبحانه و تعالی و تا و کبی بیت مای سود و کلک لبو دنیا و قبل قیامت من. باب زین لتی روک دا تی فیر دبین تی روک چی دیکا یعن ضرب المثل و نمونه چی دیکا باز دکی انشاءالله تاوکو بتوان زیاتر و زورتر لحقیقت و ماهیتی او دینو و لحقیقت و ماهیتی راستی کن تی بگینو بتوانین بیکینا تیشور بو قبل قیامت من، اللهم آمین. ایمان دارن دلی دوبياو لسفري حجز دا دقرينوا دوبياو لسفري حجز دا دقرينوا لو سفرا يكتريا الناسيو دوستياتيو هاوريتي لنوانيان دروس بوا لوه لرقا دا كدينوا بريار ددن يكاشيان قول نشينا يكاشيان شار نشينا بريار ددن كقرانوا او دوستياتيو برادراتيا نبتري بردوان بنو سرداني يكتري بكن. زمانك بس دا تيب بردبي کابرای شهرنشین سردانی کابرای گلنشین دکا عنوانکه وردگری نونشانکه بجوانی وردگری برای دکویتن تا وکو سی روش چا روش للای او گلنشینه بمینه توا دوستایتی کنوی بکنوا لا کاتی کواد دگا تا او گنده یا که گیشت او گنده یا تعریفی مالکی لبوده کن کنزیگ مالی او هاوری خوی ده بیتو کل گنده که یا بونه چی زور نخوشی لبوده بونی حیوانی دا پستی و بونی میزو پیسایی مرو بزنو چیلو گلکو گاو او بابتانا چند شخواهش که دست پیش او جاره بونه که اونده با قوت ده بیتن یعنی اونده تیش ده بیتن فرمی سکل چاو که اینده انتخواره که داخلی نو حساره که ده بیتن که حیوانه کانی تی در راج جرایو مالی او هاوریشی لقاتی دوهما بناو حیوانه کان داتی پرده بیتنو دستقاتی دوهم لدرگاده داتن کابره درگاده گاتوا او شهر نشینا با دستی خوی هردو کپی خوی گرتی و لچایوشی فرمیسک دیتا خواره هر که سلامی کرد کابره گر نشین پیده که که او چه خیره و هد کپی خوی گرتی و و او فیلمی است که نل تاود دت خواهد تخریب کرد. دریکا که اونگو شیت، اونگو تواونینا، اونگو تواونینا لیره دژین. کامره گونشین جلو به متعی بیتیره. کامره شر نشین پیدا کرد که و الله من لبر بونی او ریخو قسط قلو میزو پیسای او حیوانانا واد بینی که حال وضعم کوه. خریک هردو تاوم در بی خریک میشکم لای خم نمینی خریک ل خوبتم. کابره گون نشینش عجایبی پیده پیکینی پیده باورشی پیدا کاتن کابره شهر نشین دره که بخواه من کلچه اومیه لیره دابنیشم
ئەم نووا دەگەڕێمەوە شاری، بەڵام ئەتوو پاشی چەند ڕۆژێکی دیکە مەجال وەربگەی وەرە سەردانی من، ئەم ئینشاءاڵە خزمەتت دەکەم. چەندی پێیلێ دابیشە دەرێکاکە وەڵڵا کەلکی دانیشتمان نییە، ئەم ناتوان لێرە بحەوێمەوە. باشە، لەبەر ئەو بۆنی میز و پیساییە دەگەڕێتەوە. دوو لە ئیمانداران و بیسەرانی دەنگی ئیسلام و برایانی ئازی خوشکی خوشکانی قەدرگیران کابرا شارنشین دەگەڕێتەوە. پاش چەند ڕۆژێکی دیکە ئەوەی گوننشین دەستە سەردانی، کە دەستە سەردانی بە تاقیب و بە عنوان، کاتێک کە دەگاتە ماڵەکەی لە دەرگایەدا دەستە ژۆرێکە تەماشا دەکا، ماشاءاللا ئەو هەموو حەدیقە جوانەیە، ئەو هەموو گوڵە جوانە، ڕیحان و پونگ و نعنا، بۆنی حامز و پرتەقاڵ، بۆنی ئەو میوە جاتانە هەر سەیرە. ڕۆژێکم لە لای گوننشینەکە دەبیتن، ئەوەی کەوە لە جەو و کەشی ماڵی خۆیدا لە ناو مێشتی کەپز بووە، ئەو بۆنە پیسە میز و پیسایی ناو مێشتی کەپز بووە یان بوویتە سەبە، ڕۆژی یەکەم کە لە ماڵی شارنشینەکەیە ئەو سەبەیە وردە وردە نەرم دەبتەوە، وردە وردە ئەو بۆن و بۆنە ناخۆشیی ناو مێشتی نەرم دەبتەوە. ڕۆژی دووەم کە دیسان هەل لە ماڵی ئەو هاوڕێی خۆیتی بۆنی ڕیحان و گوڵ و ئەو بابەتانە دەکاتن، ئیتر ئەوەی ناو مێشتی خۆی میز و پیساییەکە هێدێدی دێتە خوارێکە، ئەو بۆنەیە دێتە خوارێ، ئەو بۆنەیە دونێ نەرم بۆ ئەو ڕۆ، ئیتر هەمووی دەتاوێت ئەو دێتە خوارێ. ڕۆژی سێم کە ئاخر ڕۆژە لە لای شارنشینەکەیە، ئەو بۆنە خۆشانەی ئەو کەشەی کە لەو حەدیقەیەدایە لە ناو مێشتی دەچەسبێتن و دەستە ناو مێشتی و جێگای بۆنی میز و پیساییەکە دەگرتەوە، مێشتی پڕ دەبیتن لە بۆنی ڕیحان و بۆنی گوڵ و بۆنی باشە بۆنی قەنەفر و ئەوجا بۆنی حامز و بۆنی پرتەقاڵ و ئەو بۆنانە. پاش سێ ڕۆژەکە کابرای گوننشین خواحافیزی دەکاتن و ماڵی شارنشینەکە بەجی دەریتن پاش میوانداریەکی خۆش و ڕێکوپێک دێتەوە لەبۆ گوندەکەی خۆیان، کە نزیک ماڵی خۆیان دەبتەوە، ئەو بۆنەی لەبۆ دێتەوە، بۆنی ئەو میز و پیساییە. ئەویش ئەوەی لەناو مێشتی نەمایە، حەز بە ناوخۆشی دەکا و بە نامورتاحی دەکا کاتێک کە دێتەوە ناو حەسارەکەی خۆیان، دێتەوە ناو حەیوانەکانیان. باشە، حەیوانەکانی خۆی فەعلەن چاوی فرمێسک دەکا و مێشتی خەریکە لە خۆ بچیتن، بەسەر دەکەویتن لە دەرگا دەدات و خێزانەکەی دەرگا دەکاتەوە. ئەو جارە ئەو کەپی خۆی گرتیە لە جێگای لە جیاتی میوانەکە، خێزانەکەی دەرگا دەکاتەوە. کورە کابراوە چ خێرە دێت تا خێزانەکەی دەرێ ئافرەت، ئەوەمە شێتین، ئەوەمە فکرمان لەسەر خۆمان نەمایە، ئەوەمە کولێرە هەتا ئێستا توانیمان بژین، کو هەتا ئێستا توانیمان لێرە بژین. ئافرەت دەرێ کورە کاکە چ عیبمانە، وەڵڵا چ عیبی نیە، چ بۆن نایەتن. جابراکانم وە خوشکانی قەدرگان، چیرۆکەکە ضەرب مەسەلەکە لێرە کۆتایی پێدێ. دەرس و عیبەر لە بۆ مە چییە؟ دەرس و عیبەر لە بۆ ئێمە چییە؟ لەو چیرۆکەدا، لەو چیرۆکە چ فێر بووین؟ ئەوە فێر بووین براکانم، هەر کەسێک لە ناو هەر بیئەیەکدا بژێ، هەر کەسێک لە ناو هەر بیئەیەکدا بژێ، چ بیئەی مەڕ و بزن و دەکەتەوە لەگەڵ ئەو پڕی ڕێز و ئەدەب و حورمەتمان لەگەڵ لەبۆ شوان و گاوانەکان و ئەوانەی دیکەدا بەسیدا دەگرن ڕادەگرن، لەگەڵ ئەو پڕی ڕێز و ئەدەب و حورمەتمان کە پیاوی چاک و ئینسانی ئیماندار. بەڵام هەر وەکو نمونە تاوەکو لە خەزەکە تێبگەین، یعنی ئەگەر تو لە ناو کەشەشی میز و پیزاییدا ژیای لەگەڵ ئەو کەشە تەکەیوف دەکەی، لەگەڵ ئەو بیئەیە تێکەڵ دەبی، لەگەڵ ئەو بیئەیە تێکەڵ دەبی، ئەو بیئەیە لە ناو مێشک و دڵ و دەروونت دەچەسپێ کە بۆنەکی زۆر زۆر ناخۆشە، لەلات زۆر ئیعتیادی دەبی، هەر ئەسڵەن ئەوەندە لەلات ئیعتیادی دەبی، لەوانەیە لەگەر بەبێ ئەو بۆنە نەتوانی بژێ. و هەروەها ئەگەر کەسێک لە بیئەیەکدا بژێتن کە گوڵ و ڕیحان و قەنەفر و حامز و پرتەقاڵ بیتن، دیسان ئەو بۆنەیە عینەن ئەویش لەگەڵی تەکەیوف دەکا و لەگەڵ ئەو بۆنەیە ڕێک دەکەویتن، هەتا وای لێ دێتن مێشک و دڵ و دەروونی پڕ دەبی لەو بۆنەیە، بەبێ ئەو بۆنەیە ناژیێ. ئاگاتان لێیە؟ دەرز لەبۆ ئێمە ئەوەیە لەگەڵ هەل هەر بیئەکدا بژێ، لە هەر کەشێک و جەوێکدا بژێ، ئەتوو ڕەنگ و ڕوو و سیفەت و
بابرین هلسو کوتو ما ملی او بی ایا وردگری و لگل او بی ایا تکیف دکی تکل دبی تکل دبی بوی برا کارم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دفمیتن الحلم والأناتو لأهل الغنم والكبر والخيلاء لأهل البقر يعني لأهل الإبل هيوكو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر مولا بيغمري خواب عزكا دفمت نرمون يعني حليمي لبو أوانيك ولقل مرضى دجين ها تونك مر حيوانا شي بهشتيا نرمون يعني مطيعة بي مشكلة يا أوي لقل أوانا دا بجي لقل مر دا بجيتن صفتي نرمون يعني صبر أرامي لبو دروس دبي وهروا أوي كوال لقل حشترو تيل دا بجيتن كأوا حيواني دولة من دكانا كاتي خوي حيواني دولة من دكان بواني دولة من دو هبون بون أواني أنها بوا أوا صفتي الكبر والخيلاء بيغمري خوالة فمي صلى الله عليه وسلم صفتي خوبة غورزانين وصفتي تكبر هل دقرن عمدانا لبرو ياتو تيالد هيا صفتي كبر هالدغي وكو كارو كابريك برازيلي باجوا زين برازيلي نمايا برازيلي ولادي قديم باجوا صفتي التواضع وملكتي وفقيري وهجاري لبو دروز دبي بلا ونو شوليك زي باجوا صفتي تكبر خوب غورزانين و صفتي اوانا هالدغي كم مسؤول نو تعذير نو بازيغان اغاتن لي براكارم اگه تنیا او چیروکا او منفیر دکا او چیروکا او منفیر دکا لیت پیغمبری خواستم دفمیتن و من تتبع الصید فقط غفل هر کسی بدوای نیچیرو راو کردن دا بکی بیتن فقط غفل او غفل دا بیتن راو کردن جارک دو جار احتیادیه چند جارک لبو ضرورت احتیادیه باش حتی لبو خوشی چند جارک احتیادیه بلان بردوام راو بردوام راو بردوام راو او واد لديت ناتو براسي توشي بي آقابون دبي بي آقابون لبروي او جوي او كشي لخوا بي آقاد دقا فكرت هر دبات لاي اوي چون راو بكي تر راو بكي كوي راو بكي لچي راو بكي هر فكرت لاي اوي فكرت بردوام لقل راو دايا لوي ميشكت بردبي لراو دبيان يتيروان مشکت پرده بی در راو اتراو کات توشی بی آگایی دبی جا کواتا مختصری قسمان اویه هر انسان لهر بی اگده بجه صیفتی او بی ای حل دگی صیفتی او بی ای حل دگی کواتا یست اما فی بون برا برا زکان خوشکانی ایمان دار آمان آمان آمان لکشو لبی ای ایمانی دا بجین تاوکو تکریف لگل ایمان دا بکن ایمان لجو لكش شي قال الله وقال الرسول دابجين تاوكو دلو درون تام پر بلا قال الله وقال الرسول تاوكو دلو درون مشك تام پر بلا بوني ريحان وقنفر باشا حامز وقلباخ وبرتقال ها دل پر بي مشك تام پر بلا وانا نكي لكشو بأشي فاسد وخراب وقناح وتاوانو دنیایی دا بجی دوایی دلت میشکت پرد بی لبونی میز و پیسایی و قستقلو لناو میشی شد کپرز دا بیتن بلا تو اعتیادی دا بیتن و نا توانی آخیر ببی او زوی بجی هم زن اوانی کز غاره دا خونو یعنی لمزیسی دامو دومینو نیر یعنی کنکان داد ادارینشن وانی آتی ببی او زوی ناجین ببی او زوی ناجین باشا او زکاتی که خصشن لگه دکی هر زور زور پیانی اعتیادیه ما موسر خو گناح نیه ما موسر خو حرام نیه باشا لوانه شیطان وان فی بکاتن بری او زوی هر خیریشا لباتی هستاب چی دزی بکی زلامی بکجی لو خود واتا اینشی کنکانی دکی زاری کسد نیه خیریشا همزانه شیطان چند فیل بازه برا کنم لویا هولدن جو چی ایمانی کشو چی ایمانی دا بجین لکو تایی دا بعد مشاب کن خواهی پرگرد لقرآنی پیروز دا و پیغمبری خواهی اصلاسم لفرمودیشی این دا چون باسی اویان کدی کوا ایما لکشو چی ایمانی جو چی ایمانی دا بجین خواهی گوی لسورتی کاف دا کم جمعان روژانی هینی و روژکانی دی کدی خوانی نوا خواهی پرگرد فهمتن واسبیر نفسکا
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله أكبر. أي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم وأي إيمان دارانيش إيواش صبر بگرن والنفس خوتان لقل أو كسانة دا وقرب يبقرنو ولقل أو كسانة دا هلصن دايشن كوا يدعون ربهم بالغداة والعشي بيانيانو إيواران رويان لخوايا بيانيانو إيواران خريشي خوان بيانيانو إيواران خريشي عبادة ذكر توجوهيان بلانبر بخواي برقارة لوي لقل أو نذهب بجيت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أوانا لو بيانيانو إيواران رويان لخوايا يريدون وجه يريدون وجه الله أكبر لبروي خواي برغان يندويتن تنها خواي يندويتن خواي برغان لو آياتي راستما دكاتن لبو أوي بردوام لكشي إيماني بيانيان وإيواران دا لجوشي إيماني دا بجين لناو قلو ريحانو قنافر دا بجين الله أكبر باشا أوزا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ممنوع ممنوع ممنوع بس تشاو بصرين لبو أو كساني كوا تريد حياة الدنيا دنيا ينبي خوشا دنيا ينبي بيتن دنيا يكان نكي نك لقل يان دابني شيو لقل يان ماما لبكي حار تاوي شد نصرين لبو لايان لبروي اگر تساوت سوران كشيوان زيوان دو اي تأثير اللي دكا وكاري قليل سرد بيتن بلا شيرين كان اگر تان ليا أولا القرآن دا إلى فرمو دي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه دفمي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تم كسانك لمالك لمالكاني خواه برغار دانشتن لمالك لمالكان دانشتن ناي فرمو جامع يعني مسجد فرمو بيت بيت كواتا مال هر مالك حمو مالي خواه برغاره حمو مالي من مالي تو مالي كاك فران مالي مام فران حمو مالك وسرعي اوش مزقو تاكانيش همو يهر مالي خواهي برغانا باشا كواتا جوشي ايمانيش جوشي ايماني مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يعني لرواياتش كان ويتدارسونه بينهم باشا آياتي خواهي برغانا خين دوا ودراسي عنكر آياتي خواهي برغانا خين دوا ودراسي عنكر باشا تفسير يان كرليت يان داوا قال الله وقال الرسول يان باس كردو ذكر إخوايا كردو باس إخوايا كردو تعظيم إخوايا كردو باس آخرت يان كرد أها جوشي إيماني كششي إيماني لبو خوايا دروس كرد أو من تيان لبو دكم إلا نزلت عليهم السكينة أو يك وغشتهم الرحمة أو دو وعفتهم الملائكة أو سي وذكرهم الله في من عند أو تسعر وفي رواية قوموا مغفورا لكم أو بيت قد بدلت سيئاتكم حسنات أو الشر الله أكبر أنت ما شابك أو زويا أو زويا أو هم خير وبركة تدايا أرامي لدى بزن بوسط لكانيان لأخبان أو رحمتكم وللاي ملائكة كان باسي عندكم وبملائكة كان يخون دوري عندهم ولا كوتا يجدا لين خوش دبم لبرتي لبري ميش كان دلو دوري عن بربو لبوني غلباخ وريحان وسيو وبرتقال أدي زوجي إيمانية بربو لبا نقو كو وكو زواجي بيس كان ميش كو دلو دوري عن بربو بيتن لا بوني ميزو بيساي وكو تيرو كاكا باشا نا نا شوكا باكت لقوموا مغفورا لكم أو ذلك الله وجه قد بدلت سيئاتكم حسنات همو خرابة كان شمبو تنغوري بتاكا برا برا سكان لزور زور زور زور ضرورة إما بردوام وكو آتكي خواهي بركار بيانيانو إيواران بيانيانو إيواران جوي إيمان جوي إيمان كشي إيمان من بيوستا بردوام نك بس بچنا مزغو كيكا نرجكا بكيو بيوا هيت تكيف نكيو تيكال نبي نا بيوستا باشا يتلون كتاب الله تدابتن ويتدارسونه بينهم تدابتن تاوكو لنا زوشي إيماني پاك دا غوري ببينو وميشك من دلو درون من پربيل إيمان لتقوى اگر هاتو بوشي ويبو فعلا إما بباشي دا کرنو لاي خواهي پرگار
وحساب و کتابمان لە ڕۆژی دوایی ئاسان دەبین و بەرەو بەهاشەی خوای پرگار بەڕێ دەکەوین. ئامۆژگاری کۆتاییم ئەوەیە داوا دەکەم لە خوای پرگار مەجالیسی ئیمان زۆرە لە مرکزەکان، لە سەنتەرەکان، لە مزگەوتەکان، لە حوجرەکان، لای ئیمام و خەتیبەکان، لای بانخوازەکان، مەجلیسی ئیمانی زۆرە خۆمان ماڵ و منداڵمان بەردەوام بەشداری پێ بکەین و لە ماڵێکە حەڵقەی تەعلیممان هەبیتن خۆمان و ماڵ و منداڵمان ڕۆژانە دابنیشین. دەدەقە چارێگەك نی سەعاتێک حەڵقەی تەعلیم قورئانی پیرۆز فەرموودەی پێغەمبەری خوا سڵ الله عليه وسلم تەعزیمی خوای پێوار کەلامی ئیمانی تێدا باز بکەین و هەوڵ بدەین ئینشاءەڵڵا بەردەوام ڕۆژانە مەجلیسی ئیمانمان هەبێ. چۆن ڕۆژانە مەجلیسی دنیا دنیا دنیا دوکان دوکان دوکان ئیش ئیش دەوام دەوام دەوام مەجلیسی دنیامان هەیە ڕۆژانە، پێویستە ڕۆژانەش مەجلیسی ئیمان و مەجلیسی ئاخرەت و مەجلیسی پاک و بی ئەو ژینگەیەکی پاکمان هەبێ کە تێدا پەرۆ دەبین و تێدا ببینە داعی و بانخواز لە دنیا و لە بۆ قیامەتش ببینە ئەهلی ئیمان بباشي بقرن ولا يخوي ترقر. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويسانم عزيزانم سلام رحمته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قدوة المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا معبود الأرض والسماء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى الإخلاص وعلى الإخلاص يا رب العالمين. اللهم أوصلنا إلى منازل المخلصين في معرفتك. اللهم أوصلنا إلى منازل المخلصين يا رب العالمين. اللهم أوصلنا إلى منازل المخلصين يا رب العالمين. آمين. سپاس بۆ خوای گەورە عەزەوەجەل بە فەزڵ و منەت و کەرەم و هیدایەتی خۆی ئیزنی داین جارێکی تر لە دانیشتنێکی تری ئیمانی و پەروەردەیی لە خزمەتی کەلامەکەی و لە خزمەتی پێغەمبەرە خۆشەویستەکەی سەڵی الله عەلەیه وەسەلەم، لە خزمەتی پیاوچاکان و مخلیسانە کۆبینەوە بەو نیەتەی بەو هیوای پەروەردگار هیدایەتی دڵمان بدات بۆ ئیخلاس، دڵمان پاککاتەوە لە ڕیا، لە دنیا، لە ئەهلی دنیا، دڵمان پاککاتەوە لە هەر شتێکە بۆ غەیری ئەڵایە سوبحانەهو وەتەعالە. برایانی خۆشویست، إخلاص يشيك لنعمتك قورة قورة قورة كاني الله قورة سبحانه وتعالى، يشيك لنعمتك تايبة كاني بو عبد تايبة كان، ويشيك لعبادة تايبة كان. إخلاص لسرهم مسلمانك واجب فرض العين، ولسر سيكس ولسر سيتين أوجبوا واجب ترو قرس ترو بيويسترا. يكميان لسر مجاهديك لبيناوي الله أيوي جهادك كأيوي لبيناوي الله إعلاي كلمي الله بك سبحانه وتعالى، أيوي علاماتي خوشويستي بو الله ودود بسلميني كبخشيني روحي خويتي بو الله. أما لهمو كسيك زياتر بيوستيتي كبرورد بي لسر إخلاص، لسر يقلابو نوي دلي بو پروردگار و تيني دوان بان خوازا كانن، نوسر كانن، خاون كنالا كانن، اواني كبان غواز اكن بقشتي بتايبت، اواني ادعاي منهجي سلفو اهلي سنو جماعة اكن بتايبتر. لبر اوا ئابرووچوونێکی گەورەیە کەسێک باسی منهجی سەلەف بکات، باسی سەلەفی صالح بکات و باسی ئەهلی سنە و جەماعە بکات، باسی تائیفەی منسوورە بکات، باسی فرقەی ناجیە بکات، قودوەی مخلەسین نەبی، عەبدێکی مخلیس نەبێت، پەروەردە نەبوو بێت لەسەر
إمام كاني أهلي سنة وجماعة، لسر قد وكاني سلفي صالح، وتيني سيم بخشر كان أواني كلبيناوي الله مالي خويان أبخشن. أمسي تينا لهمو مسلمانك زياتل واجب لسريان كمخلص بن وإخلاصيش لدليان لهمو عبادة لهمو خلقي قرستر تاوكو برورد أبن لسر إخلاص بو الله بو سبحانه وتعالى. بويا بيويست لسر مسلمان داوابك لالله عز وجل وتيبقى وبيبقى لا إياك نعبد وإياك نستعين تاوكو بروردقار بيقيني ببلي إخلاص رحمتي الله لدلتان ضلي خوتان بدنا أو تندقي همو شويك أقر قسمت بدا بنيشي بدل بير ليكيكي حرفو كلمة ورستكان بكنوا كوا إخلاص لديني إيما بيقي تنكا شويني إخلاص لشوية بوني إخلاص تنك جرينجا بدس هناني إخلاص تنك قرصة تنك بيبستا وبير لو بكينوا كاتك إخلاص لدس بدين بيناسي تي وناوي تي من بر أكويد لقرآن كي الله ولسنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام ولوتي عبد مخلص كاني الله سبحانه وتعالى. هر كسيك سرنز بداتا قرآن وسرنز بداتا سيري بيغمبر عليه الصلاة والسلام أم حقيقتي بوبديارك بيك بيغمبران زور تركيزيان لسر أما كردوتا وقومكي تيبقينت أي قومكم إيما لدعوي إيويا لبان كردني إيويا تنهان يتمان هدايته فهي جوريك تاوما لغيري هدايتي إيوانيه

باسك ديني إخلاص لحقيقة كاريكي قرصة لبروي دواي ديني صري صلف أفرمون أو كسي باسي إخلاص أكابو خلقي غير خوي عبدي كي مخلص نبي خوي غور بياني آبروي أبات بياني حقيقتي ضلي بو أو كسانة بيانكات كباسي إخلاصي بو أكرد ولناو درسكاني داهاتوا بو مرون بيتوك إخلاص لضلي الصحابة وتابعي وتابعينا لضلي أولياء كاني الله تاني قرسوا تنك هوليا داوا ببن بعبدك مخلص تنك خويا باراست ولا الرياء بو باشتر تيجيشتن لإخلاص بو زياتر تيجيشتن لإخلاص بو زياتر پروردبون لسر إخلاص أتينا سر ماناي إخلاص لروي زمانواني ولروي شرعيشة بزانين إخلاص ماناي تيا لبروا قناغك لقناغكاني پروردبون لسر إخلاص بو الله بون عز وجل زانيني ماناي إخلاص لروي زمانواني ولروي مصطلحي شرعية وإخلاص للقرآن ما نايتيا وإخلاص للسنة في غنبري خوشويس عليه الصلاة والسلام سون هاتوا وإخلاص لوتي سلف ولوتي عبادة مخلصة كان سون هاتوا لبرو الشرط همو عبادتك كقبول بلاي الله عز وجل أويب علم وبيت ودواي دين السري يتشد لمرتكاني إخلاص يتشغل خالق رينجا كاني إخلاص أن تسير سير العلم إخلاص أبي ببي علم بري بروا أبي دليل تبي بك أم إخلاص إخلاص يتش قرآنية إخلاص يتش سني بيغنبري عليه الصلاة والسلام أبي بعلم وبزاني علم كشهر قلاوي قرآن والسنة وبفهم الصحابة به كأم إخلاص الله باسي كدو أو إخلاصت بيك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام إيما إلى سر برورد كدو وهاني إيما أدا كوا بقين ببكري بيقي إخلاص كلمة إخلاص برياني خوش ويستملا لغة عربي بطن معناه كاتوا وكو أهل لغة بومارون كنوا قال الخليل بن أحمد الفراهي رحمه الله تحت مادة خلاصة يتشغل علماء لغة تجويدة كخليل بن أحمد الفراهيدية فرمت والإخلاص التوحيد لله خالصة ولذلك قيل لسورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص إخلاص واتا يكتالي الله خويا قلاك نوبو الله سكردن وكار كردن بو الله لبر أوي جل وعلا يشق للصورة كان بس صورة إخلاصينا وبردوا قل هو الله أحد أي محمد بيان بلي صلى الله عليه وسلم كوا الله تاكل ربوبيته الله تاكل أسماء وصفاته الله تاكل لألوهيتي وأبي همو عبدك الله بتاك زاني سبحانه وتعالى وقال ابن سيدة رحمه الله تحت مادة خلص وأخلص لله دينه أمحضه وأخلص الشيء اختاره أفرمت رحمتي الله إلي بيت إخلاص واتا يقلابون وبو الله سبحانه وتعالى واتا اختياري باكترين وتاكترين وصافترين اشتكانه ويقول ابن فارس الخاء واللام والصاد أصل واحد وهو تنقية الشيء وتهذيبه
حرفی خاء و لام و صاد للغای عربی زیاتر بو امشتانه بکرده که پاک بکریتو و صاف کرابید لو غلو خشی کتیعت وکول درسانی رابردو دین سری الله باسی تی من بو اکا باسی شیری کی صاف من بو اکا کلناو جسم حیوانک دی اجلکم الله لنیوانی پیسایی و خوینه شیری کی صاف در اهینی اما معنی اخلاص کاتی کتو پیسایی و تا اخلاص لزمانوانی قصدی اویک اوشتی اخلاص بو گنکا ناشیدنکا لی بتیت داری. وقال ابن منظور رحمه الله تحت مادة خلص وأخلصه وأخلصه وخلصه لله دينه وتأوكسيكوا يقلاء بيتوب الله عز وجل. والإخلاص في الطاعة ترك الرياء وإخلاص لجيرالي الله سبحانه وتعالى وتتركردني الرياء. لو تعرفاني بيشترك كردوما لزماني عربية تنمانايك ما فير أكاد إخلاص تعريفي هاد مصطلح قبولي شتي غيري خوي ناكات بمانا لغويكش إخلاص باتشي لخاوانكي أويت وصاف كردنو تصفية كردنو باك كردني همو أوشتاني دويكشتكي بيناشيرن بكريت تاوكو شتيكي جوانو باك مقابل ببينيو برتايب كبه. ومن المعاني اللغوية للغي عربيشا فعل لا يكون خالصا حتى يجتمع فيه أمرا. فعل خالص نابت يكلا نابت باك نابت فعليك جوانو ريق نابت تاوكو دوشتي تياكون بيتو صفاؤه عن كل ما يشوبه وتباك بوني لهم أوشتاني كوا فعلك ناشير أكا تيكلي أكا آلوزي أكا وتهذيب ذلك الفعل حتى لا يشوبه غيره بل يبقى صافيا وخالصا لمن أريد بالفعل وهذه هي الاستقامة على شيء باك نوي أو فعلا لهر شتيكتر لهر فعليكتر لهر قوليكتر كوا أصلي فعلك ناشير بك تاوكو أم فعلا أم كردويا بصافي بمينت وبخالصي بباتشي بمينت بوكسيك أقربيوي فعلك سليمي دسكوي أوش استقامية لسر شيء أو شيء أش صافي فعلك واتا فعلك لأصلك بباتشي هاتوا لنقريك وشتيكي لقل تيك العوش أما بكرتي لا معناي لغوية كيكوا علماء لغتون باسي إخلاص من بو أكل لروي مصطلح الشرعية أم تعريفانا بو أوي براني خوش بيستمتاوكو بروني لماناي إخلاص تيبقى وأم بابتا زور وردة زور جرينجا بو أهل إيمان بو أوانيك الله ينخوشوي سبحانه وتعالى بو أوانيك وانانوي رنز بخسار من لدنيا لقبر لقيامته بو أوانيك صادق لقل توحيدي الله كالسري دابزن صادق لقل أو عبادتيك الله لسري فرس كردون بشيويك علمي لقل إخلاص أرون وبشيويك تربيويش فروردبوني ضليان أكن لسر أو إخلاصي كفيري أبن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يشك لإمام مخلصي ويشك لعبد مخلص كان ويشك لأولياء تايبة كان رب العالمين. شيخ الإسلام تقي الدين ناصر السنة قامع البدعة شيخ الإسلام التقي الزاهد إمامك زاهد عظيم أفرمي المخلص هو الذي لا يبالي بدل جلا بناسي أهل إخلاص بكره
این زدین سر ناوروچی گرینجی پرورده بون لسر اخلاص لسر زمانی پیوانی کی زور گور و مخلص و کو شیخ الاسلام ابن تیمیه زور زور بدلی کی عقل و تیگشتو ایماندار و صادق جلو تکانی شیخ الاسلام ابن تیمیه بگره رحمتی الله لی بیه فرمید المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل. أما حقيقة إخلاص؟ أما حقيقة يكتا برستي الله عز وجل؟ أما ناوروك زوهري التوحيد أو أم توحيد عقيدية كوا بيغمبران بو إيمان هناوة أو أم عبادة عظيمك الله دواءك لإيمان نفرمي مخلص أو كسي كنيتي باك لقل الله عز وجل عبادتكاني لجيانيا هيت باكي باكي بونكوتوا هيت جنادة أما هيت لاي قرينك نيا أقر لبيناوي إخلاصكي ريزو قدري لضلي همو خلشي سرزوي بتيت دروا أهلي إخلاص هيت كاتيق لاي قرينك نيا أقر همو خلشي سرزوي زمي بكا ولا انجرين ني اگر هم خلچي مدحي بكا مدح زمك لسر اساسي توحيدي كي خالص نبي لبيناوي اوي كوا من اجل صلاح قلبه مع الله عز وجل ولا شك براني خوشيست امشيان زور لو قرستلك ايما بجمليك شرحي بكي زور استمى مسلمان بقاتا او استي وكو إمامي أحمد أفرمي رحمتي الله ليبي كاتب تامي لذي عبادة مكرت كوا مدح زمي خلقيم لجياني خون برد دروا المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل أو بانقوازية أو التوحيدية الله في إرمانك كلا صورة بقرية فيرمان أكاد فالورد ما نكال سر أم إخلاصيك أفرمي عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله الله فرمي إيمان داري مخلص قورترين خوشويستي تايبترين خوشويستي همو هوليكي أويا تنها الله ما تحيبك وهمو هوليكي أويا الله ذمينك أمانة قولة صفات أهل إخلاص ولزقتني صفات مسلماني أمسر دم أويا همو كارك أكاد بو أوي لناو خلق قدري هبيت لناو ما مستايا كان لناو تاجير كان لناو دوست كاني لناو كان على كان بيجي هبي ناوي هبي باسي بكري أعوذ بالله فناب رب العالمين ولكن علماء دل علماء إخلاص في مانك إخلاص أويا كواتو جينا دي أو قدر لا هيت كسيق نمينت أقر هاتو أم قدر نمانا دليل بي لسر قدر للاي الله سبحانه وتعالى ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل ذر من عمله براني خوش بيستو يجيق لقورترين چيشكاني ايمي امسر دما يجيق لنعمة قوركاني محروم بوني ايمي امسر دما نبوني ما مستاكي مربي عملي مخلصة والله وتيكي زور ايماني وپروردهي شيخ ناصر سعدي لكتاب نائبكي كباس لتفسيري الله اكا عز وجل ولشرح تفسيري ماناي اسمي اللطيف الله عز وجل أفرمت أقر الله ويستي وابد ويستي خيري بو عبدك بي لطفي بيبك أفرمت ما مستايكو مربيكو شيخيكي تقي ونقي وكو ابن تيمية وابن القيم بي أبخشي نبوني ما مستايكي مربي تاقي كرنويكي زور قوري إلهية بو پروردبوني دلي او كسا لواني ما مستاي علمي زور بي لا
لوانی دکاتیرش یان هبید، لوانی شهاده برزیش یان هبید. لتعریفی دینا زیرک بن، بلام لعملی دینا نتوانن برو الله ببن وکو ابن تیمیه رحمتی الله دیبی. لسرتا فیرت نکن کوا تاک نیتیگ لدلیتو اویا ای قتاب یکم كار لسر قدر بكي لا الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم بريس ترينتان بقدر ترينتان لا الله بتقوى ترينتان وقورة ترين صفات متقش كدواي دين السر لو تيسلفا قورة ترين علامات تقوى الإخلاص إخلاص بو الله بنا عز وجل تاكر يقايك كقدر وبيجد دروس بكال لك ناود بنوسر العليين إخلاص أبو الله عز وجل لبيركدني خوت مخلوقينا وأهلي إخلاص شيخ الإسلام ابن تيمية أفرمي رحمتي الله إليه بيان خوشنيا رازينين بهمو شيويك خوي وكردوكي أشاريتوا كخلقي زريق لعمل صالحين بينا قال طبيب القلوب بعد الله عز وجل ابن القيم الإخلاص قصد المعبود وحده بالعبادة إخلاص أويا تنهى ما بست الله بيد لبرسنا كده وقال ابن أبي العز رحمه الله والإخلاص خلو القلب أو خلو القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته إخلاص تيا ما يتشكل بيناس الزور بروردية كان باكر نوي دل لهمو أوانيك خواي باطل لهمو برسنيك دقبو برسني الله تعالى سبحانه وتعالى لهمو أوانيك توحيدك التشوه أكن كتوحيدك لك دارو كتوحيدك ناشير أكن كغشل توحيدك يكلا بيناس الزور بيورديو إيمان جوانكا باكردني دل من تأله ما سوى الله تعالى وإرادتي ومحبتي تادقات آستي كالشيطان ناتواني داخلي أم طلب قال أبو طالب الملك حقيقة الإخلاص سلامته من وصفين حقيقة إخلاص أويك لدو وصف سلامت به الرياء والهواء أبي أم عبادة دور بي للرياء ودور بي لبشي هواء آرز ليكون خالصا كما وصف الله تعالى الخالص من اللبن فكان بذلك تمام النعمة علينا فقال من بين فرث ودم لبنا خالصا تكاتك إنسان أطواني شير بخواتوا أعاذنا الله أجلكم الله أجر بيسا يخويني أو حيوانا لقى الشير كي بيتا أما كاتك أم شير صافة أبيني كأكرب ماس أكرب بانير أكرب شير أمس في جوانا أبيني مجرد بينيني سرنزو الضلي خاونا كي خوشك إخلاصيش بمشي ويا أبي أم دو وصفة بيسا لي دور بخيتوا نفسد والرياء حتى وكو خالص بالإله الله سبحانه وتعالى ولو وجد فيه أحد الوصفين من فرث أو دم لم يكن خالصا أقل أمشيرا في ساي حيوانك أجلكم الله خيني لقلتي قلبي بهي تزورك بنا وتري شيريكي صاف وراس تدرست ولم تتم النعمة به علينا ولم تقبله نفوسنا أو كاتتوب نعمتي نازاني كالله بيدابي ونفس قبولي أمشنا كتشتيك بخواتوا كبيساي لقلتي قلبه فكذلك معاملتنا لله عز وجل إذا شابها رياء أو هوى من شهوة نفس ولم تكن خالصة لم يتم بها الصدق أقرهاتو هوا وآرزوتي قلب بعبادتت بدعوت بنوسينت ببخشينت بمشروعت
بادعاء عقيدة بتزكيتة بسيرة بهرشتك لمانية هوا وآرزود الرياض خو درخصنت خونا خو بيقور كردنت نام بي بيدا كردنت او معامليك بيسترا لبيساي ام حيوانك تو ناي خويتوا و بيسترا لخوين ام حيوانك تو ناي خويتوا اجل لكم الله او كاتفر وردقال ام جور عبادة رك اكات وقيل الاخلاص فقد رؤية الاخلاص لأن كل من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاصه. أم بيناسي زور بتايبت لبربكن وزور بريكي لسري بروردبك. وقيل الإخلاص فقد رؤية الإخلاص لأن كل من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاصه. إخلاصتيا أويك إخلاصي خود نبيني وهسنكي توك لناو عبادتك مخ إخلاصي كامل تيه لبروي صلى الله عليه وسلم فرمي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فنا أقرم بتو برورد قال لشركك بزانم يا لشركك نيزانم. لبروي الرياخ خفية خفيترة لويك لشويك تاريك لسربرديك تاريك ميروليك تاريك بروا تنجد لدن جي بي أم ميرولي أبي هشتا إخلاص شعرا وترى لوي لبر أويا تناتواني بمطلقي بلي من إخلاصم هبو لنويجكم لدعوام لبخشينم لتساكا كدنم لقل مسلمانا لحفظي قرآنم لكدنوي مشروعكم لبراتيم لقل فلان وعلانا أبدا. وقيل الإخلاص فقدوا رؤية الإخلاص لأن كل من شاهد في إخلاصه الإخلاص هركسي قواب زاني إخلاصه أو النقطي دس بيكبني إخلاصي لو كاتو أبي دس بيبكاتو فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاصين أو كاتو أبي بإخلاصي كتريبك بو إخلاصي يكمي. وقيل تعريفه أيضا لا يحب حمد المخلوقين ولا ذمهم بهي زورك لكاتي فرستنا بيري لسر أويني چه مدحي أكات چه الله فلان مشروعي كردو تو تون بخشي تون نيجا كات تون علم الله توا تي أكاتو تون أكاتن وبهي دوري توازني عبادتي بزم كردني خلشي تيقناتي بهي دوري أصلي عقيدي خوي لترسي طلبكان وزمي طلبكاني ناقوري جارك ببيت خوارج جارك ببيت مرجئة نوكو قتاب يكاني لمدح زما سنوري ببزينة كزوري بانخوازي استاوى لترسي زمي طلبكي بيشي خلق اگر حكمك خوي قناعتي بيني ايليت تاوكو زمنك ليت نلين لعقيدة شعر زانية نلين توحيدكي تواونية ولا أبراءكي مزبوطني بوي لهمو كسيق لو سردمي ايما كإخلاصي لا واستر بي بانخوازة كانت بخشرة كانت ومجاهدة كانت لو الدنيا بن أجر مراجع خويان بكنوا أمسيتينا دنيا بخويان دين أو لفظي من دوباره أكنوا كبر ببيشك وجمان في وست ما بويك إخلاص كمان إخلاصي كتير لسر بينابك. قال القرطبي الإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. حقيقة إخلاصيا جوهر الروح إخلاص أويا كواتو فعلكي خود عبادتي خود هاك بكيت ولا ويك خلق سرنج نداتي كردا ويك نكي بو اوي سرنجي خلق رابكيش خود جوان نكي عبادتي كي جوان نكي عبادتي كي جوان نكي لنا خلشي كلمال نت كردوا بو اوي سرنجي طلبه كانت سرنجي شون كوتو كانت سرنجي مشتريكات سرنجي جمهوركات سرنجي جيغرك بو خود رابكيش او كاتا اخلاص ددزدا. وقيل أما حقيقة الإخلاص فأن ينفي عن قلبه وصدره حب المحمدة والثناء ويكون مخلصا لله تعالى في أمور يعملها من أعمال البر. إخلاص أميا كتول ناختار نفيها مو أوشتان بكي كخوش ويستي مدح كدني خلقا وبيداها الوتنا وإخلاص أويا كوا
أو كردوي أي كي خالص بيبو الله. وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. إخلاص أوي كواها مو مخلوقين لبيبكي وكل درساني رابر دباس ماكد تنها هوشو بيرد لسر تعظيم معبودي حق بيت لسر رقيب وعليم بيت لسر خبير وسميع البصير بيت كالله يا عز وجل. وقال عز بن عبد السلام الإخلاص أن لا تعمل الطاعة إلا لله. إخلاص أويك هرتي طاعتك أي كيبو الله وخوفا ورجاء أو محبة أو حياء أو إجلالا ومهبة على قدر منازل العامل. أويك لسر أساسي خوف ورجاء لسر أساسي خوش ويستي الله لسر شرم لله لسر إجلال وتعظيم الله أم عبادة الداب مصري أما أو إخلاصي إبراني خوش ويستم كوا إيما دانشتون لسري برورد بي إيما دعوة كين لالله عز وجل أم إخلاص ما بي البخش دعوة كين لالله لسر أم إخلاص برورد ما بك دعوة كين لالله عز وجل بما كات قدوي مخلصي يا الله بو خاتري ناوي توانت يجيق لعبادة قرينغ كاني أما قد دعايا خد فرموت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يا قريب والمجيب يا الله برحمتك استغيث برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله اجعلنا من عبادك المخلصين اجعلنا من عبادك المخلصين اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد الخامس: سلوك الجادة الموصلة إليه. الجادة شاريه الجادة يعني رقايش قورك هالناوي دا هندق ريقتك هيا تنسايدك أوكو دالا بلان برويك اتجاه دالا. جابيل فعل الشيخ زور موفق بولا تعبير لو معناه علم الطريقة شي تسجيني بو معناي إلا دبي أو كتبه بخيني باني أني ساعات شاش حتى دبي خيني بس داي فلان كسيش بخيني أقنايس ليدرناتي هركز هستانكر أو قناعة دخات الزهن تانو ولي رابك. علم بلتي بابي كسني وكو دبي شاري إطارج عامي هي طالب علم ليلة وليلة درتو ناقعت نتيجة والله ليلة لو مجال الأفراوانة أسعيك عن ريق هذا قريت البر بويا ري علم للطلبي علم نابي تسق بكريتو ناش بإطار عام مكش وافكين لبيري أمتشتو قلت نبري شان ريقاكي أو ريب قريني بر كدمان بات بو علم سكبتني جمعي همة وصرفي همة بس نية داريوشي همة زور برزة زورش دجولي بغام لاتجاهيش غلط هر چند زیاتر در زوله لذیاتی نزدیکتر کرده چی لیده؟ دور دکرده بویه لکل مطلوب طریق یوصل الیه همو مطلوب و مبستیک رقایه چی خویه فمن سلک جادت مطلوبه هر کس شاری مطلوب کی بگریت بر اوقفته علیه دیبات سری دیگینیت جی ومن عدل عنها عدل في الشيء اللي اشتكده عادل بو عدل فيه ملام عدل عنه يعني مال عنه لي لادا هركز لو الرقايا لادا لم يظفر بمطلوبه او يدي يبن استناهنه بهماشي وعلميش وإن للعلم طريقا من أخطأها هركز ري ليتك شي ضل ومراد بيه ولم ينل المقصود مقصود ما بستكشي بلزناهني يا أوبر وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير فائدة السود يكتي كم بدز ديني ما يوم ما نويكي زور أو تفسيري أو ما نبودك فلانك ده صالة باز ده صالة طلبي باز ده صالة لحجري يشي صالة كدستي بالطلبي علمك ودو أو زور برتان روشن ترى زور زيادر سردر لعلمك دردك هتا وكله يخو زور ما عنده لو حجرة أو حجرة لو شارب أو شارب لو درس أو درس بنا قاتهيت زاني جادي علمك بد زور زيادر سردر لعلمك دردك هتا وكله يخو زور ما عنده لو حجرة أو حجرة لو شارب أو شارب لو درس أو درس

أخطأ الطريقة ضل تشكوي هركز الطريقي ليتك تي قمراد بنا قاتهيت ولا ينال المقصود أويد الشيء بدستنا هنا قل كم بي أو جل يا قوري وزوربي جل الشيء ويجل يعني عظم قدره هو مشتد جليلة يعني عظيم القدرة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد الجهل بالطريق جهل بالرقاء بالرقاء يدد بات جيقائك وآفاتها آفت درد نخلو أو نخوشي تاس أو تال وطولاني للرقاء ديتا بيشت. والمقصود جهل شد بما بستكت آمان زكتا يسن ناسيو نازاني تيه جهل بوشتانا يوجب التعب الكثير من دوبون زور بهن يتكايا ومع الفائدة القليلة لقل فائدة وسودك بعكسه علم برقاك بتصالو تصول يكاني بمقصود وهذا كان إنسان فائدي زور بني لقل من دوبوني كمتر. وقد ذكر هذا الطريق أو طريق علم تي قربان جزاكم الله خيرا بوتان بيان كدين بو أقاما دبي أقاما لو ريبي ريكتيا. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع جامع يعني كوكلو مانع يعني ريقر أو وصف تعريفي صحيح ويتعريف صحيح به لبيت جامع به همو أفراد كاني كوكاتو مانع يش به نهله هيج تك غيري أو بيناسك راوة داخلي به يعني بون هنا أقر تعريف إنسان كين بوي روح لبري كي روح لبري كتوانين راكر دنيه روح لبري كتوانين راكر دنيه أو تعريف أن جامعنا مانع جامعني بمانع أوني ما هركز توانين راكر دني نبو مروف نبي أغانيا همو مروف لخوي كوناكاتو أو بيناسي أغانيا جامعني مانع جنية تك غير مروف جدقريتو زور حيواناتي ديكش غير زورين حيواناتي ديكش روح لبرنو تواني راكرني شانه يو مانع نبو منعي غير إنسانين كندوي بيتنا وتعريفك جاء الشيخ وصلي لفظي أو لفظتك كيستادي هنا لفظي شي جامع ومانع حرشي تشاكو باشيكو يدكاتو غير يوش منع دك شي أوي باس كدو محمد ومرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس رحمتي خوالي بي زبيدي طبعا اصلي عراقيه لمصر جاوز وربي جاني خويا مصر بدوت اسالها زاب صد بينج وفاتك تاج العروس شرح قاموس المحيط وحقا انسان كذي خينته وسري لي دصر هاك القاموس المحيط في رزاوي بو خوي اعجوبه وسير وسمهريك يجي يبقى وشرح عجيب وغريب شرحك رحمتي خوي لي جابران كطاي كدوب بمشايخ مصري نشان دا وحمو زور في سرسام همو اعترافي عن كردو براستي أوي أمينوسي أو عالم في منظومة له أو طريقي باسكرو للشعري جدا تسمى ألفية السند بألفية السند مشهورة بو بيقلان ألفية السند جاري بيتكاني هزارو أو هندكا سندي خوي بو هندكتيبي مشهور باسدكا بيقلان ألفية السند يقول فيها تيدع دليه فما حوى الغاية في ألف سنة لهزار صالش كزنات واني بقات غاية أوسر جنابت نات واني همو كتابك بخيني همو شدهر بخيني وينا تاري سبكي فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن كابود دبي لهمو فني أو علم دا أحسن باشترين يعني هل بجيري ودست بجيري كيو ديكي طريق برنامج واخد يعني باشترين كتاب بحفظ متن جامع للراجح أويك متنشي جامع للراجح كقول الراجح كان يوفن نيكو كرد بيته متن النبي هلو بالي زور تدابي ورخني زور ليجنابي متني كقول راجح به زكاني أو علمي كوكر دوتو لبريدكي إيه إن جاء تأخذه على مفيد ناصحي
وري دغري ودي خيني لخدمه ما مصاك

او دو وصفه مفيده مسوده ناصحه للصوزو ريك دزاني. طبعا شيخ استا شرحيها وتفصيل ذاتي لذاتي كوابو. فطريق العلم وجادته مبنيه على امرهم من اخذ بهما كان معظما للعلم او تعظيم علم. شيخ دي يبضل جاني من تعظيم علم اواني دلاي امن زور محزد علم ايه يكسر دتم بس كتيبي سي برجي وتل برجي خلو من زور محزد علم نا او بحساب يخد علم البقى ولا قلتو نا تعظيم علم او يس او جاد دي بقري بركع علماء قلتو يانا تبر لانه بو او تعظيم علم يطلبه من حيث يمكن الوصول اليه لولا يوبو إذا الراكبة دزده هندري وكود الله يبدو يخل ماذا ناقر له رامان نا لجيقاي خوي بدو علم داقر. فأما الأمر الأول يكميان فحفظ متن جامع للراجح لبركني متن كقول بيزكاين كوكب بيته فلا بد من حفظ حيد مجاي تنذب لبركي أزيزم كابوت كايا اولا زيني خوما بين در ولا تيب قال بريمك او كوش ابراهيم سكران دله تناقض دروس كراو دجي تشيك دروس كراو اي باش التيج قول بريشكا تشيش قال هي اقصيت مشكله تاعها والله هذه بلا برك يا دبي تيب كاسد بيستو بلا بربكا بس تي نجي ها استيواني كاسطي واناكا همو يفضل انا برك كبغى انا برك ابوي باشتر تي يبغي سكو ويش تشي برا مو كذا زاني باشتر تي دغا احسن تبيت وخيالي. ومن ظن انه ينال العلم بلا حفظ فانه يطلب محاذا هركز في وابي او ببيلا بركدن ببيلا بركدن نبيت عالم بابا زين بدا محالك دا درا. والمحفوظ المعول عليه معول عليه يعني بشتي بيلا بستري او شتيك او لبركراوي بشتي بيلا بستري هو المتن الجامع للراجح اي المعتمد عند اهل الفن او اهل فن اعتمادا لسريتي وبرشتي بيد بسنو بويدا قرينو. فلا ينتفع طالب او طلب يسو ناب يكي يحفظ المغمور في فن مغمور يعني شاراوه مغمور غمره يغمره غمرا شارديو متن يجي شاراوه في فن لبردكا بو بس لبريو حزي ليشتق لبركا كز لبري نبي قينا مشهور جنيا او متن شرحي شي زورنيا لا بس حزي لي وافشتي لبرتانيه متى لبرنيه نعم لبرم او السودنابي ويترك مشهوره متن مشهوره كواز دي لهني. كم يحفظ الفيه الاثاري وكوي الفيه اثاري لبردكا الفيه كالعلوم عربيه في النحو ويترك ألفية ابن مالك وهذا ألفية ابن مالك دين يقول خيق أبو ضم لدنيا بقري جيكت الدزلاك ألفية آثاري وشرحك لو أنا شرح جي هيا طبعا كما شرح شيء ألفية آثاري مطبوع بس علماء شرح وحاشي واعتنائي على سلفية ابن مالك ألفية ابن مالك يبرك خلاص. وأما الأمر الثاني دوميان فأخذه على مفيد ناصح أو ما تنور بجيري بخ اندري لخزمة مفيد جي ناصح فتفزع إلى شيخ ده شيخ خزمة ما وصاك تتفهم عنه معانية فزع يعني سريع روش نبر وشتك يا ترسيك أو راكر ند توشبك تتفهم عنه معانية هتاوك فهمي معانية كان يوم ما تنيل لابقي برام بشرتي يتصف بهذين الوصفين شيخة أو دو وصفي تيدامي وأولهما يكميان الإفادة توان السوز بيبقين وهي الأهلية في العلم أهلي أهل بأهل فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك لو أنا بيك معروف الناس راون بطلب علم تاريخ يعني لطلب علم ولخزمة ما وصابون زان دراوة حتى أدرك حتى بيقيشتو حتى ما وصايان إجازيان داوتي وإذنيان داوتي أزيزم جناب الدرز بلغو فصارت له ملكة قوية فيه لو علم دا
وايلي هاتوا ملكي هي الملكة ملكي يعني أوكي إنسان وقدرت يكلي قوش تخيني بو ببيع تكلف للاعتي بو نمونا ما واضح تين نمونا إما كده ما نبتي ندر كلا ولا بكرن بو إما بوتا ملك نبيريناكي تكلف شيء ناقي نقول للرئيكة بيرخمانا كلا ولا بركي هان نبيري النتش قدار كلا نه كسيش ما لقى ركي وديوناته والله كلا ولا بينا كردو مستقل بو لنفس ما طاو أو علم أو ها مستقل بو لنفسي شار زايتي والأصل في هذا أصلي وكذا بما مصطلا هبي ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة أم عثمان بن أبي شيبة براي أبو بكر بن أبي شيبة كدرسكان رابدون عسان مال رام أبو بكر مقدمة فيش دخل بسر عثمان حافظ طلله قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير سعيد كري جبير رضا ورحمة خالي هو من أثبت أصحاب ابن عباس رحمه الله لصالي نوت بينجي هجري وفاتي كرت وبشهيدي طبعا الحجاج شهيدي كرت سعيد كري جبير وعدي دابك وعدي بداهش دابو لراسي دعا لكزنك دعا لكزنك ومن سببي أو أبوك سعيد بوش ونيش نقبو نيش بعاني هان نيش بعاني أما جمع لك سندس أصلا كلا شيك خبري لك الدو شيك دنجي نبو شو نيش خيفة وتا تي أو تشيه تي خوا دنجي ببري فلو بترك كلا شيرت دنجي نهات تاشي بتي كرم دعاء لهيك تو هيك كزمة كلام ودوا لبروك حجاج أو ظلم قوريش لك الدو شهيدي شكر دعاي خرابي لنا كرها وندي قل اللهم لا تسلطه على أحد بعدي خوايا الظالي مكة بسر كز دابا دوايما ما هلا ظلم لكز كابا دوايما طبعا الله أعلم بازدرش لدواي شهيد كردني حجاج وفاتي كرد مرد أما حجاج خلق بشيء وانا خلافي عند الباري هي زور مدحي لك وهي زور زمي لك ذهبي لو أنيك بهيز نوع باوري بمدح كردني الله عندك حسناتي هي نقم بولا بحر سيئاتي هنك تاكي هي لبحري غرابي قاني دا نقل بوم برحال سعيدي كوري جبير وزارو حميدي خوالي بزانايش فايا برزا مفسير وليشي دعاء قبول كراو لا عبد الله كوري عباس ودجرته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون لم نوجوتان ليدي به ويسمع منكم خلطش لأيو دا بيستي ويسمع ممن يسمع منكم خلتيش يعني اوانش كلايو بيستيانا خلق ليانا ودا بيستنكاب او علما لدمي او ما مصايوه وجوي او طلبيو لدمي ما ما مصايوه وجوي طلبوه دك وزريته واسناده قوي نيفا صحيح لبرقوي عبد الله كري عبد الله قاضي في حفظه شيء صدوق يعني اسناده قوي لحسن برستر قوي يعني لحسن برستر ناقات آستي صحة عبد الله كري عبد الله والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب أقر يشك هذا تجاهه في غنبر صلى الله عليه وسلم بس باسي وسيجي ليك صحابة والتابعين وأتباع تابعين إما ما نا لعموم قسك وورد قريب نك خصوصي مخاطب يا ما دزاين آيات التيمم سبب شي نزولي هي كعائشة رضي الله عنها من لوان كيف ذكرت بلام كسنا الله والتيمم بس بو حالة أبو تونك العبرة بعموم الخطاب ما دام آيات التيمم بو هموانا خطابك بو هموانا الرولة هموانا أو قرنجة در حق بيشيش دياري كراو كراو هو قرنجني تخوناك لي همو مخاطبة كان همو أني ما بسته إلا هم ينكو كيو بهم ينضلي اشتوى ممكنني فلا يزال بردوام من معالم العلم في هذه الأمة لنشان وعلامة كان علم لنا أمة دا أن يأخذه الخالف عن السالف خالف هو كدرنتر دي سالف بيشين باشين لبيشين يورد قريه
آوا لبروس ابن تيمية رحمة الله قال زور جوان بويت فدا فمي نما زاني الصحابي في أمري خاص صلى الله عليه وسلم كر يعني تدابو بي الله نشير يعني تدابو ثم كجيه قرن قتل لا تاو هو بس قرن يتو كتابة بخيني وا دبيج بيش اللي بي بحش. أما الوصف الثاني وصفي دوم كذبي لما وصاك الدهبير فهو النصيحة نصحة ما بس تشمل للنصح دو معنى وتجمع معنيين اثنين أو دو معنى كودكاتو أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به شيخ صالح بي بقنجي كي اقتدائي بي بكري تاوي لي بكري شاني أو بيشويني بكري بيرتا قدوات والاهتداء بهديه ودله وسمته جاي هدي عامير الربازي كسكة دل أموري ظاهريتي شون دادنيشي شون قصدكا شون بجواز لميواندكا أو سمت أموري باطنيتي طلو دروني شونا رزو احترامي برامبر خلق تواضعي تونا آوة كابو هدي كوكراوي دلو سمتا طبائعي خارجي ودرتي طبائعي ناوتي بقول جي اقتداي بيبكي بالنيابة استفاد العلم ما وصاي ناكي كالتساو داك وتوه بحافظي برو بحريش بي والآخر دوم يعني دوم مواصفات معرفته بطرائق التعليم طرائق التعليم طريقي بزاني في بزاني في طلبه في ركاز سبحان الله ما وصي واهي زور عالم لخدي خويدا بس سبحان الله نات وانا طلبه في ركاز او احترام علمك يدجيريه طالما اگر يجيك من دسك ودت واني تواني فيرش مام كالسين لاي او بحيث بجورك بيحسن تعليم المتعلم تواني طلبه في ركاز ويعرف ما يصلح له بزاني تشتك سودي بيدغيني بيبلي وما يضره تشتي زياني بيدغيني ليب شاريتو نك هموي بسر دا هالرجي نك اعرابي بسم الله الرحمن الرحيم بتسلو بينز دقف كهلي كم درس طلب قبل توقي زاري تغنيتو وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات ففي او نخش الرقائي كشاطبي رحمتي خوالي بأبو إسحاق إبراهيم شاطبي مالكي لموافقات دا تشاويكي دا أودو شاطبي زورتك الله شاطبي أصولي شاطبي مقرئ أما شاطبي أصولي تشتن فرق واضح يعني هي يعني أو يعني كنيكي أبو إسحاقي شاطبي مذهبي مالكية تخصصي زيادة الفقه أصوله ومقاصدش أو لا حفصد نوت أقر هذا من حفصد نوت وفاتي كذلك والله شاطبي صاحبي حرز الأماني قراءات نبي أبو محمد أبو محمد شاطبي مذهبي شافعية عنده تخصصي زيادة القراءات رحمتي خوالي لبين صدوسي ويك وفاتي كردو بين صدوسي وهشت بين صدو لبين صدو سي وهجد وفاتي كردو رحمتي خوالي باشا انجا كورينا ما هو تو درباري حفظ هني ملاحظة بني كورينا أصل نخاع علم حفظ كفرتي تكرار زور دبارك النوي بالرام بيبك نزيل شي ناهي شي دي كاش رولي زور قوريتي لانا جار بس كفرة التكرار زور دبارك النوي ولا بركبنا لبروا شناقي طع عادت عادتي دو صجار عادتي دو صجار محفوظ دبار ذاك أنا أبو إسحاق شيرازي رحمة بليد جرنو دون محفوظ خوي اشتك لبلي ذكرت صجاري دبار ذاك دو صجاري دبار ذاك دو ظلن أوزاعي جارك بنجازر حديثي شو دبار ذاك دو تاو خزانة جديدة بس بيا ولا برم كده ملا برم كده شو براس لب دورة هم يوك خوي بتو بس ما نجوتي ولا عافر كواو حديثي ما نجيب استاذ برد كده نبي نمنا ماوتي أمن دمي وقت يوم لني أمن دمي بمياني يتوا كوبزان أصل علم تكرار تكرار أنجا
لم ملازمي مشايخ سلفي أمة نمونبون ثابتي بناني رحمة خالي بلفنوي سل صال لخزمتي أنز دابون سل صال يستانش هفتيك لخزم ناصر وانا وطي استفاديش من لنكر هفتيك هفتيك علي ناصر وانا هفتيك دردك عزيزاني بقرأ فرمي أن لبركاتي ملازمي ما مستع بومدي دور ودريش سبحان الله جاري واي إنسان هندق نكتي في ليو فير دبي طبعا يكل العلماء النجدة بدي أركيه وده جارته ضلا شو ما خذلنا وصايك ك نوباني مزور بستم كشو ما خدمتي دانشتم هفتي دو هفته لا دانشتم طبعا شارك والله لو شرحي أو ديكا أخو إلهي ما وصل من طريق خوشمان بس ذكي والله دانش مو حد دانش مو فكرم لو ذكر دوب قرر مو منطقي خو ما منطقي خو ما نبديه إيش تعاتو متى لاي أو دوه فتيل لاي لو كاتا شخص الله كيبرين بيا كات برسياري شنو ما وصلت بنوع جوابي أو برسياري دايوة كمن يقين مهي هم علماء بلدي خو ما نخرب بنوا أو جوابين في نادرته أو جاتي جيش منا خو ما وصل أفتك دوه فتيل درنا كذي وملازمين مشايخش لخزم الله صدابون ضرورة قرنك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

بوي امن مسلمان ابي هميش الله سر مسلي معرفتي اخوا خلطر جوانتر تيبقي تو او خوايا بهر هم من بين شتيك تعقيب كينو باشوي شي درنگان بين هستينا هستينا ولا حظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكش كرت من لبرت رب العالمين كاتي باشيماني وفقيري دربرين لبردم اهو اگر هر يشب الايمان لو كات هالسيتو ببي اوي كاس هسي بيبكا لبردم خواي خواي بوست بلا برور دقارا من عبد ضعيف كيتو من عبد زليل كيتو من اوك سم كناتو انام لكم هي ذاتي توتي بقم ولام استهاتوم هنام هنا ابو اوي لتوتي بقم هنام هنا ابو اوي توب ناسم هنام هنا ابو اوي كنا هانك ما يوتولم ببوري هنام هنا ابو اوي قرفتانك ما يوتوبم تشار سركي تو اخوة شون لحظاتك وشن شيرينيك انسان مسلمان نسيئك.

بسراني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي أويا جبستي ختم روجانا بين بدنج قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي بستو سيدة بين خواه مهربان بكتماي روناج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: من لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذو من لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: بعد أيام نستقبل 10 ذي الحجة، فما نصيحتك للجميع في استغلالها؟ أرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها.
1: نعم، 10 ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد، عيد النحر، والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحث إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة أن يكثروا في العشر، 10 ذي الحجة، من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه: تكبير، تهليل، تحميد، تسبيح، الصدقة، الصيام، كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها. والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر، تجدهم في 10 رمضان يجتهدون في العمل أو لا، نعم يجتهدون، لكن في 10 ذي الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أحيا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال الصالحة. هذه العشر إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منه إذا كان يريد أن يضحي. فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد إنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته في أضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشر، وإنما الذي يلزمه من المضحي اللي هو الأب. وما تسمعون من هذه العبارة حرم على من يضحي أو يضحى عنه، فإنها عبارة لبعض العلماء. أما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. فوجه الخطاب لمن يريد أن يضحي. ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الذي يريد أن يضحي سافر للحج فسوف يؤدي العمرة ويقصر مع أنه أوصى أهله أن يضحوا، نقول هذا لا يضر، لأن التقصير في العمرة يسر لا بد من فعله، وكذلك التقصير في الحج والحلق لا بأس به وإن كان لا يدري هل ضحى أهله أم لا.

بينا أن شهر ذي الحجة كله شهر حرام، لكن العشر الأول منه هي أفضل أيام العام، أفضل أيام الأعمال العام. في ماذا؟ في كونها العمل الصالح فيها حبيب ذو فضل عند ربنا جل وعلا. قال العلماء: ما دام أن الله عز وجل يحب الأعمال في هذه الأيام فهذا دلالة من وجهين: الوجه الأول على فضيلة الأيام نفسها، والعمل الثاني على فضيلة العمل في هذه الأيام. ويذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟ فأجاب رحمه الله: إن العشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل، لأن فيهن ليلة القدر. وأما الأيام فإن العشر الأول من ذي الحجة أفضل. وهذا القول الذي قاله شيخ الإسلام ربما يكون عليه بعض التعقيب في أن الله عز وجل لما أقسم في كتابه العظيم بهذه الأيام على قول من قال ذلك من العلماء أقسم بالليالي دون الأيام، فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. والله تبارك وتعالى لما ذكر صفيه وكليمه موسى بن عمران قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فظاهر القرآن وأتممناها بعشر ليال، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالحديث في القرآن حديث عن الليالي، والمقصود ليس الفصل فيما قاله العلماء من قبل، المقصود البيان الشافي في أن هذه الأيام أيام عظيمة جليلة القدر عند ربنا جل وعلا. ما الذي يشرع فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح. والمراد بالعمل الصالح ذلك العمل الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأردنا به وجه الله عز وجل لا أحد غيره. الله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات، فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وذلك بما أودع الله تعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده، ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها فقال: والفجر وليال عشر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فبما نستقبل هذه الأيام؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. والعمل الصالح شامل لمختلف أنواع العبادة من صوم وصلاة وحج وذكر وتكبير لله تعالى وتلاوة قرآن وإنفاق في وجوه البر وصلة للأرحام وغير ذلك. ومما يتأكد في هذه الأيام الصوم ما عدا اليوم العاشر منها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر صيامه سنتين. ومنها ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل والتحميد، قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر. ومنها الأضحية، ومن أراد أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. ومنها الحج، وهو أفضل ما عمل في العشر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

الأول أيها الأحباب وقت وقد ذكرته من أعظم أوقات العمر، وهو يمر على العبد كل ليلة، هو وقت النزول الإلهي، وقت تجلي الجليل جل وعلا، عندما ينزل جل وعلا نزولا يليق به وبعظيم سلطانه، ينزل إلى السماء الدنيا فيعرض المغفرة والجنة. أما لو وقف بين يدي الله لعاش لذة، لذة لا يعقبها لذة. ولذلك تلاحظ بعض الناس فيه المرض، في السكر، في ضغط، في أمراض، لكن وجهه كأنما الشمس تجري فيها نور، كساه الله من نوره يوم أن خلوا بربهم. ولذلك جوف الليل المحروم، أحد أئمة السلف قالوا فلان لا يوتر، قال رجل سوء، وكان بعضهم يقولون إنه لا تقبل شهادة من لا يقوم الليل. الله المستعان، كان سكرت المحكمة إلا من رحم الله، وكثير ما هم إن شاء الله، مو قليل. لكن يا أحبابي، الخلوة بالله معناها أنك مشتاق للقائه، وكان من دعاء الحبيب والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كيف يشتاقه في الدنيا لا يلتقي به؟ كيف يشتاق وهو في جوف الليل لا يخلو به؟ كيف يشتاق وهو لا يناجيه ولا يتلذذ بدعائه؟ المشتاق والذي يخلو بالله يتلذذ بالدعاء. ما الذي سبب أزيز صدر الحبيب من البكاء؟ رجل عبد لله غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتقول عائشة ويقول الصحابة إذا قام الحبيب تفطرت قدماه، وإن لصدر الحبيب أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما الذي يدمع عينه وقد ضمن الجنة؟ ما الذي يدمع عينه وقد ضمن حتى لو أخطأ أن الله قد عفا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لماذا يبكي؟ إنها دموع الشوق للقاء الله، دموع الشكر لفضل الله ومنة الله. أنا وأنت لا مغفور لنا لا ما تقدم ولا ما تأخر إلا برحمة أرحم الراحمين، فلماذا لا نخلو بربي فنبكي ونحن والله أحق بالبكاء من غيرنا؟ عل الله أن يرانا قد خلونا به، لأنه فيستحي منا. الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما له صفرا. الله أكبر، هو الخلاق، هو صاحب المنة، هو الذي لو زحزحنا من النار برحمته لكفى نعيما، كيف وقد يزحزحك فيدخلك الجنة؟ أي نعمة بعد ذلك؟ أعمالنا لا تنجينا من النار، ومن كرمه أن يغفر فيخرجنا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما فوزنا إلا من رحمته وفضله، وإلا فوالله لا نستحق. لذلك لماذا لا تخلو به والعمر قصير؟ ليالي تمر على العبد، اسمعها مني وأنا أدعو نفسي، لا أدعوكم فقط، أدعو نفسي أيضا المقصرة، والله إن ليلة لا نقوم في جوفها ولو بركعة، ليلة سنبكيها يوم أن نلقى الله، ستضيع عليك. ومن قام ليلة ادخرها، ومن صام يوما ادخره في يوم يشيب فيه، مو بالشيبان، يشيب فيه الولدان. ولذلك أحبابي، الله الله في الخلوة بالله، وأن يهدأ الناس. جوف الليل سكن، سكن، وللمناجين لرب العالمين أسرار مع الجليل جل وعلا. وإنك لتعجب لماذا لا يصاب أهل قيام الليل بالاكتئاب؟ ليه ما يصابون بتلبس الجان؟ لماذا لا يصابون بالعين؟ لماذا رزقهم في يسر؟ لماذا حياتهم في، مع أنه يموت أبناؤهم ووجوههم ما ذهب عنها ضياؤها ولا نورها؟ خلوا بالله فسكب في قلوبهم الطمأنينة والإيمان. لذلك إذا شئت هذه السعادة والجنة المعجلة، عليك بجوف الليل، وابدأ بالتدرب عليه. التدرب يبدأ بعد صلاة العشاء، لك أن توتر، ثم بعد ذلك قبيل النوم توتر، ثم بعد ذلك تستيقظ قبيل الفجر بقليل، وبعدها قبيل الفجر بساعة، ثم بعد ذلك والله لتألفن قيام الليل حتى ترى أنت أن صباح اليوم الثاني. طبعا أهل قيام الليل، هل نحثهم على صلاة الفجر؟ ما يحتاج،
صاحب قيام الليل، صاحب صلاة الفجر، صاحب القرآن المشهود، لكن الذي لم يقم الليل. ولذلك السلف الصالح كانوا يقومون الليل، ولذلك لا يدعون لصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين ماذا في عهده صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صلاة الفجر ترى، لا، كل الناس حتى المنافقين يقومون، لأنهم إذا طلع الشمس قاموا، إذا طلع نور الفجر قاموا. أثقلها صلاة العشاء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن صلاة العشاء ينامون لأنهم يعملون النهار، والصالحون ديدنهم قبل الفجر أن يستيقظوا، سرج موقدة، وبعضهم في صوت. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم بيوت إخواني من الأشعريين. قبائل من اليمن أتت إلى الحبيب في المدينة فلم تجد مكانا، هم الأشعريين، ومنهم أبو موسى وغيره، كانوا يناموا في بيوت ضعيفة، ومن العشاش، ومن الأعواد، فقراء. كان الحبيب في جوف الليل لا يوجد عندهم سرج، كيف كان يعرف بيوتهم في ظلمة الليل؟ بدوي القرآن، بصوت القرآن ونشيج من يقرأ فيبكي. الله أكبر.

بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، إذ بها الملتزم وعليها المعول والمعتصم. فبتقوى الله سبحانه تصلح الأحوال وتحسن العاقبة ويحلو المآل. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم وما تأملون من هذه الدنيا ضعفاء مؤجلون ومدينون مطالبون، وإن الأجل منقوص والعمل محفوظ. فلله كم من دائب مضيع وكم من كادح خاسر. وإنكم أيها المسلمون قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا قلة، ولا الشر فيه إلا كثرة، ولا الحق فيه إلا خفاء، ولا الباطل إلا شيوعا. لقد كثر الطمع واشتد الجشع وظهر الربا وكثر الغش وشاعت الرشوة وعم الغلول. ألا إن الواحد منا ليرى في غير ما سبيل طغيان النفاق وانتشار الكذب والزور والرياء والسمعة واعتلاء صيحات المتمردين عن دينهم المتسللين عنه لواذا والمستهزئين بشريعتهم. ومن قلب طرفه بعين بصيرته فإنه لا يبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا عن حدود الله كأن في أذنيه من سمع المواعظ والزواجر وقرا. إلا من رحم ربي وقليل ما هم. لقد رجع فئام من الناس على أعقابهم، فغالتهم السبل واتكلوا على الولائج، فاتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة. ولقد وصل أقوام غير الرحم وهجروا السبب الذي أمرهم الله أن يوصل، فنقلوا البناء عن رص أساسه وبنوه في غير موضعه. فمن منقطع إلى الدنيا راك، أو مفارق للدنيا مباين، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومحصلة تلك الأمور عباد الله خفاء في الحق، وخمول في الذكر، وقسوة في القلب، ووحشة بين العبد وبين ربه، ومنع لإجابة الدعاء، وكسف في البال، وضنك في المعيشة، ومحق في البركة والرزق والعمر، وحرمان في العلم، إذ تتولد هذه كلها من معصية الله ومن الغفلة عن ذكره، كما يتولد الزرع من الماء والإحراق عن النار. فاستبدل أقوام شرا بالذي هو خير، وجهلا بما هو علم ونور، وانتظروا بسوء أفعالهم الغير انتظار المجدب المطر من السماء. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو المستعان عليه التكلان. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا.

أيها الإخوة، الزهد في حقيقته لا أن ترفض الدنيا ولكن أن توظفها للآخرة. الزهد لا أن تكون أمياً ولكن أن تكون مثقفاً ثقافة عالية تسخرها للدعوة إلى الله. الزهد لا أن تكون عالة على الآخرين، الزهد أن تكون في خدمة الآخرين. هذه المعاني الإيجابية للزهد ترفع من شأن المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. العمر الأول سيدنا الحمزة، لما أسلم توقف إيذاء قريش للنبي وأصحابه. العمر الثاني سيدنا عمر، لما أسلم صلى الصحابة في الكعبة. لذلك النبي طلب النخبة. وأقول لكم الآن، ينبغي أن يكون المؤمن قوياً، أستاذ جامعي كبير، عالم كبير، صناعي كبير، تاجر كبير. لماذا؟ لكن وفق منهج الله، لأنه قوة المؤمن قوة للمؤمنين. النبي طلب النخبة، والمؤمن القوي. الأصل في هذا الدرس هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. المؤمن أن تحجز، إن صح التعبير، بقوتك التي أنفقتها في طاعة الله، بمالك الذي أنفقته بطاعة الله، بعلمك الذي علمته في طاعة الله، بجاهك الذي وظفته في طاعة الله، أن تكون حاجزاً مكاناً في الجنة. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الزاهد هو الذي يزهد بشيء محتقر ويطمح إلى شيء معتبر. يزهد بشيء محتقر ويطمع بشيء معتبر. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنما تفيد الحصر والقصر، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. معنى لعب، يعني اللعب لو واحد بقي حتى الساعة الثانية ليلاً يلعب النرد، ولعب النرد حرام بالمناسبة، من لعب النرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير. للساعة الثانية، هذا الوقت الذي أمضاه اللاعبان في لعب النرد، ماذا ينتج عنه؟ لا شيء، لا شيء إطلاقاً. يعني عمل عابث، اللعب عمل عابث، لا جدوى منه، لا أثر مستقبلي. أوضح من ذلك، واحد جلس في حوض في بيته، ماء فاتر، يعني هل يصبح تاجراً كبيراً؟ هل يصبح مثقفاً ثقافة عالية؟ الاستمتاع ما له أثر مستقبلي أبداً، فحتى اللعب البريء ما له أثر. مر بعض الصالحين بأناس يلعبون النرد في مقهى، قال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. هو الوقت أنت أيها الإنسان بضعة أيام، كلما مضى يوم مضى بضع منك. فلذلك الحياة الدنيا لعب، يعني عمل لا طائل منه. واحد اعتنى بحياته الخاصة عناية تفوق حد الخيال، ثم جاءه ملك الموت، هل تعد حياته الناعمة؟ هل تعد سبب لدخول الجنة؟ لا، لا أبداً. ترك هذا البيت ووضع في القبر.

0: إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم.
1: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أعظم الجوع يا إخوان جوع القلب، جوع المعرفة والعلم، هذا أعظم الجوع الذي إذا قرأ الإنسان هذا الحديث وفيه قوله سبحانه وتعالى فاستطعموني أطعمكم، يعني اسألوني أن أطعمكم ما ينفعكم فأطعمكم. وأعظم ما ينفع الإنسان هو العلم، ولذلك من أعظم ما ينبغي أن يكثر الإنسان من دعاء ربه إياه أن يرزقه العلم. ومما يوسف له أن كثيرا من الإخوان يطلبون العلم، تجد أحدهم يحفظ في القرآن ويحفظ في السنة ويحفظ في المتون ويحضر الدروس، لكن قل أن يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم ارزقني حفظ القرآن، أو اللهم ارزقني حفظ ألفية بن مالك. تجد بعض الإخوان يحفظ الألفية لكن لا يسأل الله عز وجل ذلك، وهذه غفلة عظيمة. لا مدد على الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم ارزقني حفظ القرآن، أو اللهم ارزقني حفظ ألفية بن مالك. تجد بعض الإخوان يحفظ الألفية لكن لا يسأل الله عز وجل ذلك،

إعانة على نفسك أن تحبس نفسك في مجالس العلم، أن يرزقك الإعانة إلى التوفيق إلى الأشياخ الذين يدلونك على ما ينفعك من العلم. سؤال الله أن يهديك القراءة فيما ينفعك من الكتب، لأن الإنسان إذا كان مديم السؤال لله عز وجل وفقه الله. النووي أخذ كتاب الشفاء لابن سينا من دار الكتبيين يريد أن ينظر فيه في أول ابتدائه العلم، قال فنظرت فيه فأظلم قلبي فرحمني الله وتركته. أظلم قلبه لأن الله فتح له تكريه هذا العلم له في قلبه فمال عنه وانصرف عنه. وأنت إذا لم يأخذ الله سبحانه وتعالى بيدك في دلالتك إلى ما ينفعك فأول ما يجني عليك اجتهادك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك من التوفيق لمن سلف لما كانوا يكثرون سؤال الله سبحانه وتعالى العلم إرضاؤهم بأصول العلم وعدم خروجهم عنها. كانوا يقرؤون أصول العلم مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، لا تجدهم قرأوا المطولات بل لا يعرفونها. مرة تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام محقق في تفسير آية، فلما فرغ من الدرس قال له أحد الإخوان أحسن الله إليكم هذا قول الطاهر بن عاشور. قال أين كلام ابن عاشور هذا؟ لأنه فرح لأنها مسألة مشكلة في التفسير. فقال في تفسير له اسمه التحرير والتنوير، قال أنا ما أعرف التفسير هذا لكن هات لي نسخة منه. يعني انظر إلى أنه هدي إلى تحرير هذه المسألة وهو لا يعرف هذا الكتاب، لكن كانوا يعرفون أصول العلم ويتقنونها، ثم كانوا يديمون سؤال الله عز وجل النافع من العلم فيهدون إليه. وأما أحدنا فتجده يجمع بين خلتين بغيضتين، إحداهما اشتغاله بالفضول وتركه الأصول فيفوته العلم. شدد أنه يشتغل بفضول العلم ويترك أصول العلم النافعة المهمة. وما أكثر فضول العلم، ستجد في كل فن فضولا كثيرة وشذورا متفرقة. لو أتيت إلى المصطلح ستجد من المتون أكثر من 13 منظومة قصيرة، فضلا عن المنظومات المتوسطة فضلا عن الكثيرة. لكن الذي يهديه الله سبحانه وتعالى يشتغل بالأصول المعروفة عند أهل العلم، نخبة الفكر ثم الفيت العراقي. ثم تجدنا نجمع الخلة الثانية أننا نقل من دعاء الله عز وجل التوفيق في العلم. أنا أسألكم يا إخواني، هل واحد منكم سأل الله في صلواته هذه الأيام أن ينفعه بهذه الدروس؟ قد لا نجد بيننا إلا قليل. حتى المتكلم هل سأل ربه أن ينفع بتدريسه هذه الدروس؟ ينبغي أن يكون هذا السؤال حاضرا في جنباتنا حتى يتحقق للإنسان أن ينفعه الله عز وجل بما يقربه إليه. هذه اللفظة كلها مستكنة وما تحتها من معنى طويل في أمر الله عز وجل لنا باستطعامه في قول يا عبادي استطعموني أطعمكم. نعم.

0: ألا تريد أن يحبك الله؟ تدري أنك إذا أحبك الله أحبك كل شيء، يلقي الله لك الحب في السماء وينادي جبريل، الله يقول يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، وفي الأرض فيقول جبريل للملائكة يا ملائكة الله إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه من في السماء، ثم يلقى له الحب والقبول في الأرض، كل الأرض تحبه. ليش؟ الله أحبه. وإذا أبغض واحد، واحد الله يبغضه، خبيث، قاطع صلاة، قليل دين، فاجر، كذاب، نمام، مغتاب، عاد، الله يبغضه، تجد كل شيء يبغضه، حتى بيته الذي يخرج منه يقول له البيت لا رجعك الله من سفرك ولا خلفك في أثرك، زوجته تكرهه، أبوه يدعي عليه، أمه تكرهه، الأرض اللي تمشي عليها تكرهه، إذا مات تضمه وتقول والله إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري، يلقي له الله البغض في الأرض، ينادي جبريل في السماء يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم يبغضه أهل السماء. تبغى يحبك ربي؟ هذا العمل، ركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل الفجر قبل الفريضة وأربع قبل الظهر وثنتين بعد المغرب، فيها كلفة ذي؟ لا والله ما فيها كلفة، وتنال بها محبة الله عز وجل، تأجل محبة. قال فإذا أحببته، خذ النتائج، كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى سمعه؟ قال العلماء يعني يصبح سمعه سمعا ربانيا، لا يسمع شيئا يسخط الله، وبصره الذي يبصر به، أي لا يبصر شيء حرمه الله، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يد تصبح نظيفة ما تقدر تمتد على حرام، ورجله التي يمشي بها ما تحمله رجله إلى مكان غلط، رجله تحمله إلى المساجد، إلى مجالس العلم، إلى عمله، إلى مصيبه. وبعدين قال ولئن سألني لأعطينه، يقول إذا سألني خلاص أصبحت العلاقات بينه وبين الله قائمة، اسأل طوالي خذ. ليش الناس الآن ما تستجاب دعاءهم؟ ليه ما يستجاب؟ لأن العلاقات الخطوط ما هي عامرة، الاتصال فيه تشويش، الحرارة ما هي موجودة، لكن يوم يكون عندك اتصال بالله قوي، اللهم طوالي ربي يعطيك، وإذا ما أعطاك يدخرها لك أو يصرف عنك من الشر.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. سلامي خوي قرتن لبي مسلمان أني خوشويس حاجاني بريس دا وكارين لله سبحانه وتعالى. مجلس من مجلسي ذكر بيت أو مجلس بيت كهالساين الله لهم تعالى كان من خوش بيت أو مجلس بيت كالله سبحانه وتعالى في دي قلت ريت قوموا مغفورا لكم في أن دي قلت ريت هستن الله لتان خوش بوا بردوامي لباس كردني سلسلة باسكي خوما لباسي لا إله إلا الله والتوحيد. لا إله إلا الله كباس من كرت كبيوستي بخالي كتر هي لمرجي بينجم دا أو يش بيوستي بصدقة بيوستي براس قوية

0: شون که در زیرا بردووت من پیوستی به الانقیاده انقیاد و تام ملکج بون که ملکج بوی الله سبحانه و تعالی تعقید دکاته و پیوستی به صدقه پیوستی به رازگوییه همو من لمحجه ده توشی ناراحتی بوین توشی غم بوین توشی آزار بوین بلام آزاکان لی درسن آزاکان کفران بجریناکن آزاکان اوانن که لسنوری خوی اندر ناچن الله سبحانه و تعالی دفرمه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله جل جلاله دفر من خلق وحسابك كوتيان إيمان مان هنا كوتيان إيمان مان هنا وتاقين أكرين بل يتاقي أكرين الله سبحانه وتعالى دفر من ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله جل جلاله دفر من إيما تاقيان أكرين بوي صادق وكاذب دركويت بوي وكسيكا ادعاي شاكاكا ادعاي رازقويكا دركويت كبزاني رازقويا يا رازقونيا بوي رازقو وكاذب دركويت كسيك معناه صادقه كسيك شمانه دروزنا هردو كيشان يقرو كشانه الله فانا ما دام حاجاني خومان اما اميدي اكو بلاي قماني او بين همو يان صادق بن همو مان حاجين بناو بلا مناخه كدوره بينيت دلا كدوره بينيت آية أو دلا دليكي صادقة يا دليكي كاذبة الله بنام عنده صدق غشو تزويرو ناس أكوبلي روكشيكي خراب ليك جادة كاتوا كإنسان صادق بو كإنسان راز إنسان راز قبو دورة كويته ولا غش دورة كويته ولا تزوير ريشي تزوير حاجي تزوير ما مستاي تزوير أهلي دينداري تزوير أهلي مزقوتي تزوير نواجي تزوير الله ورينا قريد أو أنا همويان بيوستيان بصدقية بيوستيان بالرازقوي هي الرازقوي لناغدا أقاداري أوبين الله سبحانه وتعالى دفرمي خلقان يقهن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بلام وما هم بمؤمنين الله دفرمي خلقان يقهن ادعاء إيمانكا باور من هي بالله باور من هي بالروجي دواي بلام الله دفرمي وما هم بمؤمنين إيماني النية بو سنك الصدق لدليان دانية شك النفاق تيايا دلك صدقي تي أنا أبو نفاقي تي أقدر بن لا إله إلا الله بيسيب صدقه لا إله إلا الله بيسيب صدقه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بدلش بزباني أنشتك ألين بلام ندلي عن دانية أقدر أوبين وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار أفرمي هركس يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إلا الله سبحانه وتعالى حرام يكا لسراقر كابو أقاداري أم خالقرين قبين لا إله إلا الله في ويسي بصدق هي إيما بزبان ما انكز لإيما باشترنية إسأل هركس يقول إيما برسي همو ما أخو من بباشو صالح أزانين همو ما أخو من بباشو تاك أزانين بلام دلا كدور بيني بلام ناخ كدور بيني والله سبحانه وتعالى دفرمي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى دفرمي أوانيك أبخشن وتقوى دارا وراستك لقلب بخشين كان بيسي بصدق هي الله دفرمي إيما جاني آخرة وتا برو آخرتي أن بؤاسانكين دين داريا أن بؤاسانكين بلام أويتر الله بنامان دا حاشاك إيه ودروزنا كاذبة فسنيسره للعسرة الله دفر مئمل هنقا وكان قيامتي شان بو قرس أكيد إمامي حسن بصري دفر
1: مئمل جتنا وإسلامية لكردستان
0: سلميلي وإن قوما خرجوا من الدنيا لا عمل لهم خلقان يقدر شن لدنيا كردوي باشي النبو وقالوا نحن نحسن الظن بالله دلين إيما قماني باش أبين بو الله خلقان يقهن لدنيا دا كاري زور خرابة كان دلين إيما ظلمان باشا ظلي شيان خرابة دلين إيما قماني باش بخ الله دا بين قماني خرابش أبن الله إمام حسني بصري دا فرمي كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل دا فرمي دروكن حاشاك إيوا أجرك قماني باشيان با الله بربا كردوي باشيان كرد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أجر راس قوبان لقل الله خير شاكبو بو أوان إنساني مسلمان جاري بصدقي كردويك بدس ديني كبدست بيناقة بعمل بيناقة بهنقا وكاني بيناقة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي من سأل الله تعالى شهادته هر کس يدعوى شهادتك بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله دي جينت منزلي شهيد كان بالا جيغي خوشي بمريد بالا مالي شو بمريد خلق يغ هي حجي نكردوا لنا اخو ما دا اسا خلق يغ حجي نكردوا نيتواني بك بلان دنيابا الله سبحانه وتعالى ببي مرتبي صدقي دليان لقليانا كات والله دي جينت منزليك ما دام صادقة ما دام راس قويا ما دام لدلا ودبي دلي بوي كروزا وتو شايف فرميسكي بو كردوا والله حاجيك بينا قاعد كلا لجورك يا سبليته وخريك الرقبة تو عقاداري أو بين كخالكي جرنج عقاداري الصدق بين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي ولو مات على فراشه خلكاني كي ترمان هيا ومن الناس من يعبد الله على حرف خلكانك هن الله أبرسن لسر ليوار لسر ليوار فإن أصابه خير اطمأن أجر خيري تيش توشبو دلت شاك بلا قلب على وجهي خسر الدنيا والآخرة ببتشكترين نارحتي هلا قريته والصدق لناخيانية أقاداري الصدق بين أقاداري الرازقو إيمان بين زور نويشكر نويشكرني زور حاجي حاجيني زور بخشر بخشرني زور وتاربيج وتاربيجني لقيامتها لسرورة أنك يشن بود وزخ بو تنك الصدق لدليان دان أقاداري الرازقو إيمان لا إله إلا الله قورترين درجة لإسلام دا كقيش يا الصدق صدق ورازقو إيمان بس دا بل يخوش بيستكانم أقاداري أوبين ك صدق رزقار كرا صدق أواني لدنيا دا خلقي وهب ولا خزمت في غنبري خوادا وصلى الله عليه وسلم لشويني كي دورا وهاتو والله نويجي كي نكردوا روجوي كي نكردوا الشهيد بوا حيث بس صدق هات خزمت في غنبري خواد صلى الله عليه وآله وسلم توي في غنبري خواهاتم إيمانة في بينام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سواري مشتركي بوا كان متريق للرسول الله دركوتوا كوت أخوارا ومليشكا كوت أخوارا وفاتي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتفريش تكاني آسمان بيشوازيان ليكرت نمواجي كر نروجوي كر چيلة دليابو صدق رازقوي آقاداري رازقوي بين بزوري عمل نخلطين كاتيك رازقونين بروكشيش ما نخلطين كاتي فحسي دلمانا كن رازقونين كاتي ناخمان رازقونيا كاتي دلمان رازقونيا كابو آقاداري أم خالبين زور قرنق رازقوي رزقارتكا والله بالله وطالله رازقو نبين كرد وكان من سود من بيناقين رزقار كرا أساسي إيمانا دور كوتنوية للتزوير وغش چند موچاو رجدار من هي غشاشا چند ميزر لسريش من هي غشاشا حاجة هيك ايوه چند حاجي وبناو حاجيش من هي رازناكات رازناكاكا توشي الله بنا من دا توشي بدبختي ما عندك الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أقاداي سيلتها وكانيش مانا نقوي غشل خلق كين بناوي هرشتك وكهمانا لسردمي في غنبري خوادا صلى الله عليه وسلم يكي لها والله نجنقي بدر دواكوت هات خزمت في غنبري خواد صلى الله عليه وآله وسلم فرميه في غنبري خواد من دواكوتهم والله دبي الله بمبيني من لأحد داتيكم يا لجنقي داتو داتيكم جنگي حوتات بيشوا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي ان تصدق الله يصدقك اگر تو لگ راس الله راسك الله راس بوديني بشداري جنگ كيكر شهيد بو هنا انا خدمت پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا فرمي هو فرمي او ابو كوتي دبل لدو جنگي دات ودوابكم فتان بالله پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مجدي بشتي بيدا فرمي يا ربي من شاياتي أو كسادم شاياتي بو أو كسادم كالبيناوي تودا شهيد بو كالبيناوي تودا جهادي كردوا فرمي اللهم إن عبدك هذا أو شاهدي في غنبري خواه أبوي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا في سبيلك لبيناوي تودا سويب أكبر وردك أنا ما شاياتي بو دا محمد صلى الله عليه وسلم إتر مجالي هي شاياتي يقنا ماوا قتل شهيدا وأنا على ذلك الشهيد يا رب من شاياتي بو دا شي بواي كرت صدقي صدقي رازقو يبو لناخدا رازقو يبو لناخدا كابو أقاداري أو بنك رازقوبين لقال الله دا جل جلاله رازقوبين لقال الله دا أنسي كري نظر لجنجي بدر دي ساندواكو لجنجي حدا وعدي ببيغنبري إخوادا صلى الله عليه وسلم دبي أوابكم أوابكم شهيد ولو جنجا دا صدق رازقوي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لبياوان دا خلقان يقهن بابندن بوعدة كان إخوانوا همو ما لو حجة دا وعد ما انداوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كواو بياواني وعد ياندا لم حجوا بابندن بحجة كان يانوا بابندن بوعدة كان يانوا كلو حجة دا يانا أبي أقاداري أو بابند يبين أو بابند يقرنقا شون كآراميت في هذا الرزقار الدكات ليه دا برسيته وعدت با الله دا جل جلاله رازقو نبوين لقال الله دا سودمان بي ناقيني الصدق طمأنين والكذب ريبا اقا دار بين صدق آرامية دا بدل ودروز دروش حاشاك ايوه انجا لقال خلق بيت يا لقال خالق بيت ريبا وشكا اقا داري اوبين لهموش تيك ما بيوستي بالصدقة هموش تيك لمشيانة دا نواجد بيوستي بالصدقة بو ايما وما لياتو مزقوتا كان ما بريتي لنواج خوين بلان لدرا وجهاني كيترا شنك الصدق لنواج ما دانيا صدق لزكاة ما دانيا صدق لحج ما دانيا بيقى قداري صدق بين أم حجي بقى إيما بقى لحجي خلقي ترنجي حجي إيما كتشوي نواه بقى حاجي يعني ترنبي خلق فلان بو حاجي زياتر قول بري فلان بو حاجي غشاشة فلان حاجي وايا فلان وابو فلان ملاو نا بقى إيما جياواز بين إما وعدك دين بالله جل جلاله كرازقوبين لقال الله دا جل جلاله رازقوبين الله لقال ناخمان دا ما ملاكا والله لقال زوري نويش ما ملاناكا لقال روري الرجو ما ملاناكا لقال أوشتاني إيكين لقال صدق كمانا ما ملاكا كم إيكي صادق با نك زوريكي تزوير كم إيكي رازقوبا نك زوريكي غاش غشاش لدي مشاول من دا خمان بولي بزاني لناخمان دا ويران بين أقاداري أوبين رازگویی برکت داره رازگویی چاککاره رازگویی دنیا یک لجوانی و پاکی پیوه بومان سربرزین لقیامتا سربرزین لدنیا دا بوی رازگویی مانو والله رازگو نبین صدق من نبی لگل لا اله الا الله کمان هم لدنیا خسارت کین هم لآخرش دا شوک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دا فرمی خلکان یقهن دا فرمی ان الرجل اللي يعمل بعملها للجنة خلق ما نهي بكر دواي كر أهلي باش كر دواي كات يعني هموي ألين ما شاء الله ما مصلا فلان ما مصاي كي باشا خطبي خوشة با وابدين با مسألة كل سر خو ما بيننا زور شاكا زور باشا فيما يبدو للناس بويك خلق أي بينه ريشك هي جوانا وحاج فلان وما مصلا فلان حتى لا يكون بينه وبينه وبينها ذراع حتى لبيني أو لبيني بهشتا تنها ذراعي قبيني حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع لبيني أو بهشتا تنهايك ذراع أمينه يعني يك خريك داخلي بهشت به فيسبق عليه الكتاب كتابك إليها الله قردريتا فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كردوي أهل آقركاتو أستناو آقركاتو بو شنك التزوير بو شنك بو أو بو بي بلين خلقي باشا خلقي يقبل أنا والسيري كسيق لكوتايدا برو أهلي جهنم ألين فلانك الزور باش بو لكوتايدا آوائي لهاد باش يكي صدقي لقوضان أبو صدق داد كينت كاتي لسر مرقا يكي ألين لا إله إلا الله يكسر لدواي أو ألي لا إله إلا الله ألين فلانكس لريمز قوت مرد فلانكس قوتي لا إله إلا الله فلانكس بدز نيجو مرد فلانكس لسر طاعت مرد أو الصدق يدقين بكوتايكي أقداري الرأس قوي بين لنا أخمان دا أما أن هواي كوتاي كوتاي من ختامه ميسك بيت أقداري الرأس قوي ما بين لقى الله إله إلا الله كمان لقى التوحيد كمان لقى البيمان كي داوما نبع الله جل جلاله شنك الظلميا بين الله ما عمله لقى الظلمان كات هرچن ريشت هبه هرچن لوش تانيك لدنيا دا حاجي بيت بصدق سودينيا بسيط قوائد قينا ببلا برزكاني باشت ريشك صدقي لقلابي نور نور نوري دنيايا نوري آخرتا نواجك صدقي لقلابي رزقار كرا توحيدك صدقي لقلابي رزقار كرا حجك صدقي لقلابي رزقار كرا بلام حجي تزوير ريشي تزوير ميزري تزوير زكاتي تزوير چي تزوير اما ري صدقي لقلابي لقيامتا سودمان بينا قيري دعوكارين لالله سبحانه وتعالى ناخمان فاكاتوا لهرچي غشو خيانت هي يا رب ناخمان باكيتو دور من خيتو ولا درو يا رب صدق من بيا بديت يا رب كوتا وشمال لا إله إلا الله بكاتك لم دنيا فانية درتشين يا رب كوتا وشمال لا إله إلا الله بيت خيا ربي كوتا وشي بيركان من جنجكان من كلام دنيا درتشين بتايبتي أما زيسا لا إله إلا الله بيت يا رب عاقبة خير من كي لسر إسلام من جني لسر إسلام من مريني ناخمان باكيتو لخراب كاري لغيبت لخيانت لهرشيك خرافتي دايت يا رب العالمين يا رب ليمان خوش بي لدايك وباوك مان خوش بي شفاين خوشي مسلمان دي يا رب العالمين اواني دعاي دعاي خير يعني لايميكي تاونبار كردوا ايمش دعاي ان بودكين لله سبحانه وتعالى يا رب شفاين بدي اواني نخوشي سرطان يعني اواني نخوشي كاني تري يعني لان الخوش خانينا انا كلين الخوش خاني هو يا رب مسلمان ازار يعني سركم كيوا يا رب شفاين بدي يا رب شفاين بدي يا رب هر مالك شيء عائليه اشتي خيت مالكه و هر جنو مرديك كيشان هي اشتي انك يا رب العالمين هر جنو مرديك منارض بين منار الصالحين بيبدي منار الصالحين بيبدي يا رب العالمين هر كسو كريك زواج ان بو اسان نبو يا رب انا اسانك يا رب العالمين كشك داويني كشكان مان باريزي داويني خو مان باريزي اخلاق مان باريزي يا رب العالمين يا رب لسر اسلام بمان جيني لسر اسلام مان جيني يا رب العالمين لبيناي اسلام دام مامرين يا رب العالمين يا يا رب حجة كمان لي ورقري يا رب حجة كمان لي ورقري يا رب دعاء كان ما لي ورقري لدايكو باوك ما نخوش بي لدايكو باوك ما نخوش بي يا رب العالمين دايكو باوك ما نزور بإمو ما ندوبون زور أزاريان كيشاوا إما لي ربو أنا بارينو يا رب سلامتي أنكي يا رب سلامتي أنكي يا رب أقر مردون لي أنخوش بي يا رب العالمين آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، بارزان زانس خوازاني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامين لا زنزير كمان بونا ساندني كتابكاني فرمودا لا القي أو زارمان دا بارزان دتينا خزمت كتابة زور جرنج لا كتابكاني فرمودا دتوانين برين كجورترين كتابي فرمودي مرفوعة واتاق سكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبئيما قيشت به أوش مسندي إمام أحمد رحمتي خواهي قوري لسر بيت سرطا بارزان پیش اوهي كبسين سر مسندي إمام أحمد وتيشي كرد لسر مسند مسند واتايتيا و او كتاباني كتأليف كرايا ونسرايا باشيوي مسند تسيبوا تشومبوا وچي يكم كس او جور كتابي تأليف كرديا مسند لا لإسناد لا أسند لفعل أسند وهاتيا إسناد مصدر كيتي واتا روايات كردن جيرانوي فرمودا بسند يشي متصل كبقاتو بو خاونكي زا أو كسب يغنبري خوابي صلى الله عليه وسلم يا صحابيبي يا تابعي يشيك لما أنا كاني مسند أويك حديثك بي فرموديك بي كمرفوع بي قصي يغنبري صلى الله عليه وسلم بسندك كبتراني تدان بي لراوية كانوا رجال كان هيتس بترانك انقطاعك لسند كذا نبي هركسك لسروي خوي جويلي بوبي بو معنى تنانت صحيح بخاري وصحيح مسلمش لنا ونشان كتابة كان دا وشي مسند زاراوي مسند لكتابة كدا هيا بران بمعنى يتر اويك أمر إيما إن شاء الله باسي داكين بريتيا لكو كردنوي فالمدكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدقارتو بو صحابي واتا هر صحابي تند فرمودي هيا فالمدكاني او صحابي لشوين كو دكريتو كأو توابو باشان صحابي چيتر واتا ببي مراعات كردن ببي رتاو كردني كتبو ابواب فقهي او كباس ما كرد بيشتر لكتابي موطئي امام مالك يعني لدو مصنفك مصنفي عبد الرزاق ومصنفي ابن ابي شيبه كاوان رتاوي اوان نذكر كام صحابي او فرمودي روايات كرديا بل كنت تنها او فرمودانيان بيكو كودا كردو كالى قيبه بابتي كيلا بابتا فقهي كان لبون من بابتي طهاره بلام كتابي مسند رتاوي بابتا فقهي كان ناكا بون من فرمودكاني ابو بكر الصديق والي رازي بي لا يكشوين دا كودا كاتو زباسكي هرتبي بابتك هرتبي يعني فرمودكاني إمام عمر فرمودكاني عثمان علي فرمودكاني أبو هريرة خواليان رازي بي زا مسندي إمام أحمد جيشي كلو كتبانا ك فرمودكاني هاولان كودا كاتو هر يكا لشوينك دا بترتيبه چي دياري كراو ك پاشان باسي دكي سبارد با ترتيب كردن و تتشونيتي دا باش كردني فرمودكان بسر هاولكان دا ديارة تند ترتيب كردنك تندريك خستنك هي كزياوازا لمسندك ولا بو مسند تشيتر بون من هندك لنوسركان لزانايكان كاتك كدين ترتيبي فرمودكان دكن بجوري قبيله ديكن بجوري هوزو تيركان ديكن بون من لبني هاشم ودس بيدكا كبريتيل لو تيري كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم تيدا لدايك بو باشان او تيرو هوزو قبيلاني تركا نزيكن لبني هاشم نزيكن ل تيركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او زوريكا لا ترتيب كردن يشد لا زوركاني ترتيب كردني مسانيد كتبكاني مسند بريتيا لا بجوري سابقو پیشيني او صحابيا تاتن لو پايو مكانتكي تونا لا اسلام دا لا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بون منا زوربي مسندكان دس بيدكان با عشري مبشرة او دها وليكا مجدي بهشتيان بيدرا دواي اول بون منا اصحابي بدر او سي سطو تشار ديان باز ديان حفده كسي كلا غزوي بدر دا بجداريان كر باشان اصحاب مثلا بيعه الرضوان او انك لا بيعه الرضوان لكاتي لحديبيه كبجداريان كد وهكذا جوري تشتر لا ترتيب كردن بريتيا بجوري بيتكاني هجائي وتا الف با تا ثا بوشيويا ترتيب دكن وتا بون منادس بيدكا كم زلا ابي بن كعب كايك بهمزة دس بيدكا بيتي دومي شي بريتيا لا با زا او زورة ترتيبانا هي لا
كتابكاني مسند سرتاي تأليف كردن سرتاي نوسيني كتابي مسند لكي ودستي بيكل طبعا إمامي أحمد يكم كس نبوة ككتابي مسندي بوشي وازة تأليف كردن بل كل بيش أو تن زانايا ترهبونا كلوشي وازة لكتاب كوكرنوي فرمودا كتابيان نوسيا زيوازيك هي بعد زيوازيك هي لنوان زانايان كيكم كس تشيبوا بناوي مسند كتابي نوسيا هندك لو رأيانا بلكم توانم بلام زور بي رأي كان لسر اوان كيكم كس ككتابي مسندي نوسيبي بوشي وازة بريتيا لزانايك بناوي عبيد الله بن موسى ابو محمد عبيد الله بن موسى بن ابي المختار العبسي الكوفي كالصالي دوسطو سيزدي كوتي وفاتي كرديان لدواي او يحيى الحماني يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ابي شهر كوفيه لصالي دوسطو بيستوهجد وفاتي كرديان مسدد بن مسرهد البصري كراويه كوجيرا دويتشي مشهوده كلصالي دوسطو بيستوهجد وفاتي كرديان ابي جيتش يقبلو كساني كمسندي نوسيا اسد بن موسى كناصرا وباسد السنه لمصر أو يجيش يقبول أوائل سرتاكاني أو كساني ككتابي مسنديان نوسيا لصالي دوسطو دوازدا وفاتي كرديان نعيم بن حماد كلصالي دوسطو بستحفظ وفاتي كرديان أو يجب همان شوى لمصر أوانا سرتاكاني أو كسانا ككتابي مسنديان نوسيا استابر زادة تينا سر إمامي أحمد مسندكي بيش أوي باسي كتابة كبكين زي خويتي ككرتيغ لسجيان نامي إمامي أحمد باس بكين إمامي أحمد أبو عبد الله أو كنيكيتي أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمامي أهل سنة لا سردمي خوي وشيخ إسلام لا سردمي خوي لصالي سطو شستو تساري كوتي لدايك بو وهل سرتاي تمانية وهل من دالية ودستي كربا داوا كرني زانستو حديث طالب علم بو زانست خوازيك بو كتندين شيخ ما مستايها بو ك فرمودياني لي ورغت علمياني لي ورغت يكم كس يكم لما مستاكاني كلا تمني باز د صاريدا لخدمتي دابو بريتيبو لقاضي ابو يوسف لبغداد قاضي ابو يوسف ك مشهوره يشيك لغورترين زاناني اسلامو ك الصاحبين دوها ولكي ابو حنيفه رحمتي خوان لسربي او قاضي ابو يوسف محمد بن الحسن الشيباني ذا قاضي ابو يوسف ك لصالي سطو هشتاودو وفاتي كرديا إمامي أحمد لصالي سطو حفتاونو لخزمتي دابو فرموديلي ورقتيا لو فتري سرتاكاني دا إمامي أحمد زورترين فرموديلي هشيم ورقت هشيم بن بشير كأوي جيتيك لا فرمودا ناسا ناسرا وكانو راوي وجيرارا وناسرا وكاني فرمودا كأويش لصالي سطو هشتاوسي وفادكا تا وفاد كرني هشيم إمامي أحمد لخزمتي دادبي تانانات زياتر لسي هزار فرمودا لهشيم روايات دكا لدواي وفات كرني هشيم إمامي أحمد دسبر رحلة دكا بقشت كردن لبينابي كوكرنوي علم لكوكرنوي فرمودا يكم قشت كرني لبو كوفة دبي لبو شاري كوفة كلوي تند راويك تند زانايك وفرمودا ناسك تساوي بيان دكوي لوانا أبو معاوية الضرير كزانايك وفرمودا ناسيكي مشهورة لصالي سطونو تتاري كوتي وفاتي كرديا هروها يشيق لقورترين شيخة كاني بريتيا لوكيع بن الجراح رحمتي خوايدة سربي كأجل صالي سطونو تحف وفادك ما واجي زور لخزمتي وكيع دبي وبشي زور لفرمودكاني وكيع كودكاتو لا صالي سطو هشتاو شج يكم زار قشت دكا لبو بصرة لبي تساوي دكا يبا معتمر بن سليمان كأجل يكا كلا راوي وفرمودناسا ثقو زي متمانا كان كلا صالي سطو هشتاو حفت وفاتي كرديا يشيق لقشتكاني لبو حجاز دبي لبو حدس كردن لبو مكة ومدينة كلاوية تساوي دكوي لبتايبتي لشاري مكة تساوي دكوي بيشيك لقورترين شيخ كاني كبريتية لسوفياني كورين عيينا رحمتي خواهي لسربي ما وشي باش لخزمتي سوفيان دبي تنانت إمامي أحمد خوي كدالي من يعني خواهي قورة تقديري نكر كتساوم بإمامي مالك بكوي بلام تعويزي كدموه خواه تعويزي كدموه ببينيني سوفياني كورين عيينا هروها هل مكش لبوية كمزار تساوي دكوي بإمامي شافعي رحمتي خواهي لسربي كطبعا ما ويجي زول لخزمتي إمامي شافعي دادبي بتايبتي أو كاتانك إمامي شافعي ديت بغداد لوين اشتزي دبي إمامي أحمد همو كتب كاني إمامي شافعي دانوسيتو علمي شافعي وردق دي زاري شتر لصالي سطنو تتزار دسيتو بصرة أو زارة تساوي دكوي با يحيى القطان كيف كالشيخ ما مستا قولكاني كالصالي
ساتو نوتو تسار تاوي بيدكبي لا صالي ساتو نوتو نو لقال هاوري نزيشي خوي يحيى كوري معين قشت دكان لبو يمن لبولاي عبد الرزاقي صنعاني خاوني مصنفك بيشتر باسي مان كردو باسي كتابكي مان كرد ماويشي باش ماويشش مانك لخزمت عبد الرزاقي صنعاني دمينيتو فرمودكاني او وردقري لدواي قرانوي وتا لدواي قرانوي لا عبد الرزاقي صنعاني وتا لدورو بري صالي دو ساتي كوتي وكوزانيان باز دكان دز دكا بنوسيني مسندكي يعني سرتاي دز بيكردني تأليف ونوسيني كتابكي بريتيا لدورو بري صالي دو سات لا صالي دو ساتو نو يكم قشتي دكا لبوشام او باش يكن لا جرينترين ومشهورترين وبناو بانكترين او شيخ ما مصاني كامام احمد فرمودي ليان ورغرتي اغنا شيخ كان زورن وكوزانيان باز دكان كتنها لمسندكي دا لدو ساتو سي وهشت شيخ دو ساتو سي وهشت ما مصطا فرمودي ورغرتي اواني كا علميان لي ورغرتيا اواني كا فرمودان لإمام أحمد ورغرتيا واتا قتابيا كاني تشين طبعا اوانيش بتأكيد زورن بلام جرينترينيان بريتين لا دو كوركي عبدالله صالح كوري كا هردو تشين مسند لري اوانا وقواز رايتو هروها آمو زايكشي حنبل بن إسحاق لريقي أوسيك سوا مسندي إمام أحمد لبو إيما قواز رايتو بتايبتي عبدالله كوري هروها إمام بخاري يشك بولا طلبكاني إمام أحمد إمام مسلم أبو داود أبو بكر المروذي حرب بن إسماعيل الكرماني أو أنا بشكن لقتابية بناو بانقكاني إمام أحمد مشهور بوا بعلم بورع بزهد وتقوى وخواناسي مشهور بوا بويك زور تن بوا بتمسك ودزقرتن بحق يشك بولو كساني كتوشي تاقيك النويشي يكزار قوربو لسردم عباسي كان بتايبتي لصالي دو سطو هجدا لسردستي مأمون خليفي عباسي لكاتي محنته فتني خلق قرآن كأوان تبني أو عقيديان كرد كقرآن مخلوقه كلامي خوانية بحقيقي إمامي أحمد يشك بولو كساني كخوراقر بولو محنية دا طبعا أزيتو آزاري يشي يكزار زوري بيني وكوزانيا بازا كان ماوي سزن كردني دو صالوني وزياتر لسزن دابو لسردمي هرسي خليفة أزيتو آزاري زوري ديت كأو عقيديان بزور دياني فرض بكان بسر مسلمانان دا واتم مأمون لدواي أو معتصم لدواي أو واثق بلام كاتك متوكل هات لصالي دو سطو بيستو حفت كمتوكل دبيتا خليفة أو فتنه ناهري زاري چيديكا مسلمانان دا قرينو لبو عقيدة باككا كقرآن بيروز بريتيا لكلامي خواهي قوربة حقيقي هندق لمؤلفات كاني أو مسنديك إستا إن شاء الله باسي دكين كتابي الزهد كتابي فضائل الصحابة كتابي الرد على الجهمية كتابي العلل أو بشيكن لمؤلفات نسرا وكاني إمامي أحمد هندق لأقوال زانايان لو سردما تس قتابي كاني خوي تس هاكوفا كاني تس ما مستايا كاني تسيان قوتي درباري إمامي أحمد عبد الرزاق صنعاني كما مستاي بوا ما مستاي إمامي أحمد بوا دليم ما رأيت أحدا أفقها ولا أورع من أحمد بن حنبل كسم ندي تيزانا تربي فقيه تربي وورع تربي لأخوة ترستر لا إمامي أحمد قتيبة بن سعيد دلي خير أهل زماننا ابن المبارك وعبد الله كري مبارك ثم هذا الشاب باشان أو قنزة كان لقال إمامي أحمديتي دلي وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة أقل بياوي كديد كإمامي أحمد خوش زويد بزانا أو صاحب سنة لسر سنتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم باشان ضلي هر قتيبة كري سعيد ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم أقل لسردمي أو سيزانا قورية بجيابة سفياني ثوري أوزاعي ليثي كري سعيد أقل لسردمي أوانا دا بجيابة إمامي أحمد ببش أوان دا كوتو تنانت بسياريان ليكد لقتيبة وتيان ينضم أحمد إلى التابعين دقات آستي تابعين قال إلى كبار التابعين بل كنت دقات آستي قورة تابعية كان إمامي شافعي كأويش بهماشي وما مستاي إمامي أحمد لو تيجي دا دلي خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل طالي منك لبغداد ارتم هيت بياويكم بزينهش لدواي خوم كباش تربي وزانا تربي فقه تربي لأخواتر استربي لإمامي أحمد كأوشاياتي كبراسي زيقا اعتبارا لإمامي تيقوري وكو إمامي شافعي
محمد بن يحيى الذهلي دلي جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. أحمد مكريتا إمامك بيشوايك لنيوان خوم ولنيوان خواي جوردا. يحيى بن سعيد القطان كأويش بهمان شيو ما مستاي إمامي أحمد بوا لبصر دادا نشت كاتك إمامي أحمد ديت لي دلي ما قدم علي من بغداد أحد أحب إلي من أحمد بن حنبل. دلي لبغداوة هيتس كسيك نهاتي تلام كخوشويس تربي للام لأحمد كري حنبل. إسحاق بن راهوية دلي أحمد حجة بين الله وبين عبده في أرضه. حد زو بلغيش خوايا لنوان خواي قرو لنوان عبدو بندكاني خويدا. علي كري مديني كأيش هاكوفو هاوري خويتي دلي إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد بن حنبل لم أبالي إذا لقيت ربي كيف كان. دلي قرب تشيشيك هاتا بيشم إمامي أحمد فتواي لبوم دا من هس جملين يو بيمنتم كاتك كذا قريمو لبولاي خوا حد زيكم بيه. أو بشيك لأقوال لشاياتي زانيان لسر أو إمام قوري رحمة خواي قوري لسر بيت السبتي نسر كتابك كتابي مسند بابتي كتابك وسبب تأليف كردني ولا برتس إمامي أحمد أو كتابي تأليف كرد ديار بابتي كتابك بريتيا لا كوكرنوي فرمودة مرفوعة كان وتا أو فرموداني كقصي خدي بيغنبري صلى الله عليه وسلم يان كردوي أو كوكرنوي أو فرمودانا ليك شوين دا بجويري صحابي كان بجويري ناوي صحابة أو بابتي كتابك وتا إمامي أحمد زور تركيزي نكردي لسر موقوفات أو يك وتي صحابي أجر تسي بشر شيء كمي تدا يكو باشانش بعض يكين يعني قصي تعبئي أو أنا بشر شيء كمي تدا بلام تركيزي إمامي أحمد لسر أوب وكتنها فرمودي مرفوعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوب كاتو لبرس إمامي أحمد أو كتابي تأليف كرت وكو بيشترج لا القكان ترج بعض ما كرت أو سردميك إمامي أحمد تيداجيا سردميك بو ك موزانايان رويان كد تأليف رويان كد نوسيني كتابو كوكرنوي فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بترتيبكو ريخسنيشي دياري كراو زالبر او اولاترين كس كلو سردمدا كتاب كوبكاتو بريتيا لإمامي أحمد وخوشي باس لو كتابي خوي دكا كلبرس تأليفي كدية وتسمى بس يشي هب وتيدا يشي لو تاني كإمامي أحمد خوي بكوركي دلي بعبد الله كوري دلي احتفظ بهذا المسند ضرب بارز قاريل يبقى لو مسندا فإنه سيكون للناس إماما دبيت إمام بيشوايك لبو خلق يان لشونيش كدري عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه ضرب من أكتب تأليف كرب بيتا بيشوايك ببيتا رينموي كريك لبو خلق أجر خلق اختلاف وزيوازي لنيوان يان دارويدا لسنتك لفرموديك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقرنو بو أوكتي بو سرطاويك بي لبويان حنبل كآموزاي إمامي أحمد يشيك بو لو كساني كمسندكي لي ورقرتيان دلي جمعنا عمي لي ولي صالح ولي عبد الله دلي مامم واتا أحمد يكري حنبل منو صالح وعبد الله كوكر دوا وقرأ علينا المسند مسندكي بسر إما داخوين دوا وما سمعه منه غيرنا لغير إما كس أو مستدج جيري نبوة ما بستكي أوي بتواوتي أجنان بالتأكيد خلق كشتر يجزار زور هبونك لأن جيري بو بلام سن جزءك سن بشك بلام همي بكاملي تنها أو سيكسا مستدي إمامي أحمد يان جيري بو باشان حنبل داري وقال لنا إمامي أحمد بيغوتين إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750,000 طالما من أكتبهم كوكر دي توا ريكم خستيا هلم بجارديا لزياتر لحفصته بنزاه هزار حديث طبعا أو معروفة لو سردما دا ما بستيان كاتيك أجمار زور باز دكن ما بستيان أوي همو طريقة كان همو رقاء كان يفرمو ديك يكفرمو ديك دا بيني ست رقايه لست طريق لست سندوا هاتيا أو همو بفرمو ديك زياواز حسابيان كردينك يكفرمو ديك ضريف ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه الأجر خلق اختلاف رويدا لنيوان ياندا رادزياي رويدا لنيوان ياندا لسر فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بقرنوبو أو كتابة فإن كان فيه وإلا فليس بحجة أجر تيدابو أجر ناوة حجزانية طبعا ليرا ما بس إمامي أحمد أونيا كهمو كتابكي حجزية نعم ما بس أويكا أويكا لدروي كتابكي أو دانيا حجزانية بوشي إمامي أحمد أو كتابي كوكر دو حزمكي طبعا قباركي قباريشي يقزار قوربو موسوعيك انستكروبيديايك براسي لبو
فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم سبارت بقباركي كزور قورب وإمامي ابن كثير لا اختصار علوم الحديث ضلي لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته ضلي هيتس كتابه مسندني بقات آستي مسندك إمامي أحمد لزوري فرمودكاني ولجواني ريك خستني فرمودكان ودابشكرني فرمودكان بسر هاولا كاندا تنانت قولك هي هندق لزانيان قوتيتيانك لا يوجد حديث ثابت إلا وهو في المسند بلفظه أو بمعنى هس حديثه ثابت صحيحني إلا لمسند دا وجودي هي تسبى لفظ تسبى معنى أقر تيوك وزانيان ضلين كمبالغة كردنا تنك إما حديث معنى هي صحيحة بلام لمسند إمامي أحمد دانيا بلام باسا كلويك يعني اعتراف كردنا دانانا بقوريو قبار الزوركي أو كتابي إمامي أحمد بتينا سر شرط مرض إمامي أحمد ضابط كاني مرض كاني تيه لبو كوكرنوي فرمو دولة بو تومار كردني فرمو دكان لا كتابة كيدا طبعا إمامي أحمد بخوي لكتابة كيدا باسي نكردي كمرض كاني تين بلعم وكو استقراء وكو ليخوين نوي زانايان لبو كتابة كي ولبو أقوال كاني لكتابة كاني تردا لبوان بدر كوتيه كإمامي أحمد مبستي بوا لو كتابة دا كهرسي حديثي مشهورة هرسي حديثي ناسرا ولا خلق دا أو حديثانا كوبكاتوا واكتفاي نكردي تنها بحديثي صحيح واتخوي بابند نكرديا وكو أو كباشان إن شاء الله لصحيح بخاري ولا صحيح مسلم دا باسي داكين خوي بابند نكرديا خوي ملزم نكرديا بوي كتنها حديثي صحيح كوبكاتوا وتماري بكالكتابة كيدا كواتا حديث دكريتي ذهب إلى مسند إمامي أحمد ضعيف بي بلكو موضوع إجبي وكو باشان باسي داكين إمامي أحمد هندك راويه يعني مجروحا بريندار كراون يعني زانيان جرحيان كردينا بجرحي تشيزور تند شديد إمامي أحمد وازي لو كسانا هنا وتناند إمامي أحمد هندك حديث هبوا وتعني بيداتشنوي هبوا هندك حديث كبيشتر نوسيتي ضربي لسر ضربي لسر لدايو يعني داوي لعبد الله كوري كرديك ورشي بكاتو بلام هندك لو فرمودانا بسهو بهلا مايتو لكتابة كيدا كإمامي أحمد خوي بيشتر داوي كده كوارج بكريته كواتا بلغي لسر اويكا مرجي تنبوا ويستيتي او فرموداني كخوي رايلي نبوا بيشتر تماري كده لكتابة كده رج بكريته زانيان رازيان هي لسر فرمودكاني مسند امامي احمد كتاتسند صحيحا وتاتسند حديثي ضعيف يعني موضوعي تيدا دتوانين بلين دبنا سي مذهب سي قول سي رأي هي لسر حديث كاني مسند امامي احمد قولي كم اويا كهمو أو فرموداني مسند إمامي أحمد احتجاجي بيدكري هموي يعني زي جاي أوي بتبلغيتي شرعي وهيت حديثتي ضعيفة تدانية أو قولك لقول كان بتايبتي لو أنا أبو موسى مديني أبو موسى مديني كلواني كضلي همو حديث كاني مسند إمامي أحمد احتجاجي بيدكري بلام أو قول زانان لقال دانين لبر أوي حديثي تدايك وضعيفة وحديثي تدايك وموضوع قولي دوم أويا كهندك حديثي تدا بل ذكر حديثي ضعيفي تدا بلام حديثي موضوعي تدانية يعني هم حديث كاني مسند إمامي أحمد صحيحين بلكو حديثي ضعيفي تدا لاواز كور ناجري بلام حديثي موضوع هل بستراو أو جور فرمودي تدانية كأواني الأوزان يعني كلاقل أو رأي دان لو أنا مثلا ابن تيمية ابن حجر كبيان وايا شرط إمامي أحمد أو بوكا بشرطك أي بهذا تنها لو راويانا حديث ور بقريكا زي جاي متمانن وهندق لو راويانا كدروزنن كذاب لبون نمونا مثلا محمد بن سعيد المصلوب يعني يان أو راويانا كحفظ يان باش نبوا حديث يان لي ور نجريا فرمودي لوانا ور نقرتيا قولي سيميش بشك لزانايان لقل أو رأي ذان وأوانش وكو ابن الجوزي وكو ابن كثير وكو حافظ عراقي أو أنا لقل أو رأي دان كشرط إمامي أحمد زورة تساهلك ونرمية تداه لبر أو أنا بيان وايا كحديث ضعيف تدا وحديث موضوع إشي تدا حديث موضوع إشي تدا كرتك أويا سبارد بفرمودكاني مسند إمامي أحمد بشك لا بشك باش لا فرمودكاني مسند إمامي أحمد صحيحة مقطوع بصحته يعني هيتس كمان لو داني كفرمودي صحيحا وبشك زوريان لصحيحين دا لبخاري ومسلم ده هاتيا بس يجي ديكي لفرمودكاني مسند صحيحا بلام زائدا يعني زوائدا يعني لصحيحين ده
بخاري ومسلم رواياتيان نكذيا باش يشيان حسنا او يكلا لاي متأخرين بي قترا حديثي حسن واتا راوية كان هموي ثقا ضبطيان هي بلان هندق لراوية كان يشيان هندق لراوية كان ضبطي خفيفة باش يشيان لفرمودة كان ضعيفة بلان ضعف يشي لاوازية يشي كم واتا دكري اعتباري بي بكري دكري بهز بكري او فرمودة بقاتا او آستيك بي بقترا حسن لغيره للاي متأخريني فرمودة ناسان باش يشي فرمودي منكر وباطل موضوع إشي تدا بلام أوانا جماري إشي كمن وأو كساني كدلين مسند إمامي أحمد فرمودي موضوع تدا إما دتوانين بلين دو جور فرمودي موضوع هل بستراو من هي جوريك بأن قصد أو كساهاتي فرمودي إشي دروس كرديا داكي بال بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأو جوريان بدلنياي لمسند إمامي أحمد دانيا بلام جوريك فرمودي هل بستراو هي كبهلا هل بستراو هلايكي زور قورية كسيق لرابية كان كدروزن نبوه كذاب نبوه توشي او هلايه بوه بلان فرمودكا هلبستراوه زا او زور فرموده لمسند امامي احمد دا هيا وكو مثالك وكو نمونيك لسر او فرموداني كزانيان باسي دكن كهل يعني فرموده چي هلبستراوه لمسندك امامي احمد دا حديثي او حديثي كعائشة خوالي رازي بيدي جريته لبيغمبر صلى الله عليه وسلم سبارت با عبد الرحمن كوري اوف خوالي رازي بي كيشيك العشري مبشرة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي قد رأيت عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبا وتبينيم عبد الرحمن كوري عوف بقاقولة دتو بو بهشت لبر دولة من ديكي كإمامي أحمد خوي لشويني تر أو فرمودية إنكار دكا خوي نكوري لو فرمودية دكاو خلالكي دياري دكاتن بلام لا سهوا بهلا لا مسندكي دماوتوا سبارت با منهجي كتابكو تسونيتي ترتيب كردني فرمودكان بسر هاولكان دا ديارة وكوباس ماكر مسند بجيري ناوي هاولان ترتيبي لبكرة فرمودكاني توزيع كردية بسر هاولكان دا وسن اعتباري چي رساو كردية إمامي أحمد لا توزيع كردني لدا باش كردني فرمودكان بسر هاولان دا سرتا دستي بي كردية بخلفاء راشدين واتا سابقو بيشينين لإسلام بلو باي هاولا كان لإسلام دا بخلفاء راشدين باشان العشرة المبشرة وطي كم زر مسندي أبو بكر خوالي رازي بي باشان عمر باشان عثمان باشان علي خوالي رازي بي دواي اوا ششكس كيتر كالعشرة مبشرة دواي اوا أهلي بدر هروها مراعاتي اوشي كردية كنسبيا لروي نسبو رتسلتشيانوا بونمونا أهلي بيتي بيش خستيا باشان بني هاشم هروها باسي مكثرين الصحابة المكثرين أوانيك فرمودين زور روايات كرديا لبون منوكو أبو هريرة ابن مسعود هروها رتاوي ولاتا كانيشي كرديا لبون منفر مدي مكية كان أوانيك أو راوانيك خلشي مكبون يعني أوانيك شاميبون يعني أوانيك كوفيبون يعني أوانيك بصريبون هروها نساء آفرتان مسندي نسائي زيا كرديتو أو صحابيانيك آفرتان فرمودين روايات كرديا خوي شازده مسندي هي يعني دا باش كده بس الشعزده مسند بوشي ويا كم مسند العشر المبشرين بالجنه دوم مسند الصحابه بعد العشره سيم مسند اهل البيت رضوان الله عليهم سارم مسند بني هاشم باشان مسند المكثرين من الصحابه كلام مسند المكثرين باسي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ابو رمثه ابو هريره ابو سعيد الخدري انس بن مالك جابر بن عبد الله باشان مسند المكيين أو صحابي أنيك لما كان يشتزيبون مسند المدنيين أو أنيك لما دينا يشتزيبون مسند الشاميين هاولا شامية كان مسند الكوفيين مسند البصريين مسند الأنصار باشان أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باشان الملحق المستدرك من مسند الأنصار باشان مسند النساء باشان مسند القبائل أو أنيك لقبيلوه وزكاني دروي مكو مدينة مسلمان ببون بوشي بإمامي أحمد مسندكي توزيع كرديا طبعا مرزنية يعني همو أو صحاباني كلو مسندانا هاتي بو بشي ويشي ريكو بيك هريك لشويني خوي ناوي دان درابي لبر أو إمامي أحمد خوي بيرانا قيش لكو تايا كاني جياني دا أو كتابه هموي بخد بكاتو هموي هاولا كان بشي ويشي جوان دا بش بكا بسر مسندكان ياندا زياتر عبدالله كوري إمامي أحمد او زياتر خريجي او ابو امامي احمد خوي بيدا قلت كاو صحابيه فلان ها ولا فلان شوين دابني فلان بش فلان جزء لفلان شوين
دابنه لبر او هندك زار حليت داه هندك صحابي هيك لشويني صحابي تشتر دا باسكراك او كتابك بخوينتو دزانيكا يعني او ها ولا ديار الدبوا لمسند تشتر لشويني تشتر باس بكر بلام بهلا يعني لبر او امامي احمد بيرانا جيشتك وبختي بكاتو بيداتشنويك بكاو هر حواليك لشويني خوي دابنه سبارت با جماري فرمودكاني مسند امامي احمد كاوش هندك رازياي هي بجوري او طبعاني او تساباني مسند امامي احمد كاستا هي استا موجوده طبعي دار الرساله كيشيكا لا يعني باشترين تساباكاني او كتابا بريتيا لا بستو حفت هزارو ششصتو تلو حفت فرموده طبعي تسابي المكتب الاسلامي بريتيا لا بستو حفت هزارو بينصتو هشتاو هشت تسابي دار مكنز دار مكنز جماري فرمودة كان دقاتا بستو هشت هزارو دو ستو نوتو بينص فرمودة او بمكرر بدوبارة كراوي سكزور لفرمودة كان دوبارة دبتوا فرمودة هي دو صحابي يعني سي صحابي رواياتي كرديا دوبارة بيتوا بلام ببي دوبارة اگر سي تا استا يعني جماري چي دياري كراو بدقيقي بوردينية لسر او فرموداني مستدي امامي احمد ببي دوبارة بلام بجوري او كتابي كا ابن حجر عسقلاني كنوسيتي سبارت بأطراف كان وتسرتاي دس بكني حديث كان لا إمامي أحمد ككتابي شي هي لسر أوا بجيري أو ترقيمي أو جماراني كالكتابكي ابن حجر دا هاتيا آخر فرمودة دا قاتا دوازده هزارو حفصتو هشتاو حفت وتببي دوبارة تقريبا دا قاتا كم تر لنيوي فرمودة كان ببي دوبارة أوا جماركي تياخد نزيشي أوا شتيشي تقديريا او صحاباني كامامي احمد فرمودي لي روايات كرديا بريتين لا هزارو سيصتو هشت صحابي خالي تشي تركا جرينجا ليرا باسي بكين اويش زياداتي عبد الله كر امامي احمد لسر مسند ديار او كتابيك استالا بردست معنا مسند امامي احمد هموي خوي امامي احمد نينوسيا هموي توما هموي خوي توماري نكد الكتابك بلكو بشك زيادات هي كعبد الله كري باشان زيادة كرديو توماري كرديو لا كتابة كدا زا أو حديثاني لمسند إمامي أحمد دا كدلي حدثنا عبد الله لبداية سندك كدلي حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي أو ديارك إمامي أحمد خوي أو فرموداني لكتابة كدا تومار كرديو أو لأصلي مسندك بلام هر حديثك تيدا باس كرابك حدثنا عبد الله حدثنا فلان بيقل الشيخ كاني عبد الله ببي أوي وشي أبيه تدابي أو لزوائد كان وتلو فرمودانيك عبد الله باشا زيادة كرديا خالي تركا يعني بي دناسيتو أوانيك زيادات عبد الله يعني أوش أوي أو شيخانيك عبد الله حديث ليان روايات كرديا طبعا زيوازن لو شيخانيك إمامي أحمد خوي حديث ليان روايات كرديا لتسن شيخة شي كم لتسن ما مستايا شي كم هاو بشن لبون منكاتك ضري حدثنا وكيع كاتك ضلي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي اويك شارزاي زانسي فرمودناسي بدزانيك عبد الله كر امامي احمد نغيشتي توكيع وكيع نديتيا براستو خوف فرموديلي روايات نكرديا وبراستو خوف فرموديلي عبد الرحمن كر مهدي روايات نكرديا او كاتد زاندريك او فرمودانا او خدي امامي احمد خويتي كلكتي بكذا توماري كرديا زاو زياداتانيك عبد الله هيتي لمسند كذا تنزوريك لتوان بلينك سي زوري هي جوري كان أوانن كعبد الله بشيوي وجادة وتدو زينوي فرمودك لنسرائك دا كبختي إمامي أحمد نسرائك توا بلام إمامي أحمد لمستدك دا تمارين كدبو بشيك لو زيادانا أوانن كمثالك لبو أوان خوي سطو دفر مدى بشيوي وجادة نمونيك لبو أو فرمودانه كبشيوي وجادة عبد الله كر إمامي أحمد نسراوك براوك دوزيتوا كبختي إمامي أحمد نسرا دلي وجدت في كتابي أبي بخط يده لكتابي بابم بدسختي خوي دوزيموا حدثنا زيد وتأقصي أو حديثة هل إمامي أحمد رواياتي كرديا بلام خوي لمسندك دا تمارينا كرديا باشان عبد الله هاتيا زيادي كرديا لسر مسندك حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمرو بن حمزة حدثنا خلف أبو الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة حدثنا أنس بن مالك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق أو يتكلم فرمودانه كزياداتي عبد الله بوشيوية دناسريتو زوري چتر لزيادات كاني عبد الله كر إمامي أحمد أو يك عبد الله أو فرمودي خوي لإمامي أحمد جوليبو بلام لدروي مسند واتا فرمودك إمامي أحمد رواياتي كرديا بلام دوبارا خوي لمسندك دا نينوسيتو عبد الله او فرموده جولی بوله بابی خوی بلان پاشان هاتی چی کرده زیادی کرده لناو مسنده کده نمونی او جوره عبد الله بن احمد دلی حدثنا علی بن ثابت الجزری عن ناصح ابی عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لأن يؤدب الرجل ولده الى آخر يعني فرمودك پاشان هل فرمودك ده هاتی ثم قال عبد الله وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح شكرا ناصح يكاك بولو راويني كضعيف بولاواز بوا دل لأنه ضعيف في الحديث وأملاه عليه في النوادر يعني مزموعة فرموديك بوشي بي عبد الله خوي دلي أو فرمودي بابم لمسندك دا توماري نكدي بلام لبوي جيرامو كواتا فرمودكان همي زيادة كريتوا أو فرموداني كزيادات عبد الله كري إمامي أحمد جولي سيم أو فرمودانا ك عبد الله لغير إمام أحمد فرمودك جيريبو باشان زيادة كذيو توماري كذيو لا مسند كذا زاوانا هنديشان لو نوعانا لو زورانا كبلا سندو لمتنوا لو روي سندو لمتنوا زيوازا يعني نسندكي نمتنكي إمام أحمد رواياتنا كذيو بلكو عبد الله لشيخة جديكا لما مستايا جديكا جيريبو باشان لا مسند توماري كذيو مثالي أوا نمونيق لبو أوا عبد الله ضلي حدثنا أبو صالح هدبة بن عبد الوهاب المروزي حدثنا الفضل بن موسى حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا إلى آخره فرمودك دور دريجة أو فرمودي وجودي نية لمسند إمام أحمد وسندكش وجودي نية زوري تد أوانا لو نوعان كسندكا ومتنكش للا إمام أحمد ده هي لمسندك بلام عبد الله دي تدك طريقة چي ديك سند چي ديك وكو تقويك وكو بهز كرنك لبو فرمودك أو فرمودية ده جاري توا كأويان زورة جماري أو فرمودانا كعبد الله بوشي بي لمسند ده زيادة كده زورة مثالي أوا لمسند ده هاتوا كات حدثنا محمد بن جعفر وحجاج طبعا أوقصي إمامي أحمد يعني أودوانا ما مصطى إمامي أحمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخره باشان دليت حدثني عبيد الله بن عمر القواريري أويان زيادات عبد الله كر إمامي أحمد حدثني عبيد الله بن عمر وشيخ عبد الله نك شيخ إمامي أحمد حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة وتهبهماشي ودقاته وشعبة عاصم بن بهدلة همان أو فرمودي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا كواتا أو جوريا شترا سندو متنكي للا إمامي أحمد داهي بلام عبد الله دي بطريقة شتر أو فرمودي رواية دكا أو بشكل لزيادات كاني عبد الله لسر مسندكي إمامي أحمد طبعا وكباسش معكد همي زيادة كريتوا يعني أوني يبري أمانتي علمينا بارز رابي لكتابة كذا تونك لواني هندك كسرخنا بقري كأكتابة إمامي أحمد بخوي نسيتي لبرس باشان زياداتي تيدا خوب بتأكيد بدلنيايو باش تربو كتابة كوكو خوي بتزيهل درابا بلام كاتك عبد الله هاتيا أو فرموداني زياد كرديا همي زيادة كريتوا وبتيش دعا ابن حجر كدي لكتابة كي أطرافي مسندي حنبلي كباز دكا هم أوفر مدانة زيادة كاتوا كعبد الله زيادة كرديو وشيخ قال عبد الله ابن حجر قال عبد الله لبو زيادة كا كواتا هم أوفر مدكان زيادة كرديو كاميان إمامي أحمد خوي لمسندة توماري كرديا وكامشيان عبد الله زيادة كرديا سبارد با رواياته جيرانو قياندني مسندي إمامي أحمد بإيما خوي يك رواياتي هي كأوش لعبد الله ويا سرتا باس ماكر كتنها سيكس مسنديان بتواوتي بكاملي لإمامي أحمد وجيليبو أوانش عبد الله وصالح كأدوان كري إمامي أحمد حنبل بن إسحاق كآمو زايتي زيادة لري عبد الله كتابك قوازراوة لعبد الله أبو بكر القطيعي
معروفة بالقطيعي أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي كالصالي سيصد وشيست وهشت وفاتي كرديا أو كتابك لعبد الله وردقري لري قطيعي وزاري شديك بلاو دكريتو أو كسك لقطيعي رواياتي كرديا أبو علي الحسن بن علي بن محمد ابن المذهب البغدادي كالصالي تارسط وتلوتسار وفاتي كرديا وأول لو يوبو الشيوية كتابك بلاو دبيتو آخر خال كباسي بكين بايخداني زانايان با مسندي إمامي أحمد لقل أويك كتابك حزم قباري شيزور قوريه بلام أمتي إسلامي زاناني أمت بايخي شيزوريان با كتابك إمامي أحمد داوا لتندروكوا يقلوانا ترتيب كردن زاريشكا ريخصنو توزيع كرنو داباش كرني فرمودكاني يشيقلو كتاباني كا بيشتريش باس مان كرت ترتيب كردني فرمودكان بجوري أطراف الحديث واتا سرتاي دس بكرني فرمودكا وزا بجوري حرفي هجائي بيتا هجائي كان ألف باء تاء ثاء بوشيوية كأيش كتابك ابن حجر أسقلانية رحمة إخوائي لسربي إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي كأوزور كتابانا لبو تخريج باشا وتلبو تونيتي دو زينوي فرمودكان لمسندي إمامي أحمد دا يقلو كتاباني تركا لروي ترتيب كرنو زاريج كترتيب كرنو ريك خسنوي فرمودكان زانايك من هيك لسردمي نوي زياتر يعني يشكل زانا نويكان أحمد بن عبد الرحمن بن البنا الساعاتي لصالي 1617 وفاتي كذية وتصالي 1958 لصدي رابردو وفاتي كذية 1958 زايني كهات كتابك زاري شديك توزيع كرد وفر مدكاني ترتيب كرد ريخصني شكي لبوكرد بجيري أبواب فقهي إماوكو باس مانكرد كمسندي إمامي أحمد فرمدكان كودكاتو بجيري ناوي هاولان واتا فرمودي هاوليك هموي لشوينك دا كودا كاتوا زا بابتكي هرتبي هر بابتكي فقهي بي بلام أحمد بن عبد الرحمن بن البنا الساعاتي هات فرمودكاني كو كردو بجوري أبواب فقهي وتالة طهارة ودستي بكر طهارة باشان صلاة باشان زكاة صيام وهكذا دواء أو هر خوشي أحمد الساعاتي كتابي شي نوسي لبو تخريز كردن وتا يعني تخريز كرني فرمودكاني أو مسندة بناوي بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني خوي كتابك بناوي الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ذا كتابك كي نسيلبو تخريز كرني فرمودكان بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني هردو كتابكش تساب كراون يتلا كتابكاني تر ترتيب كرني بجوري بيت بجوري بيتا كان كتابك بناوي المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد عبد الله ناصر رحماني كأو فهرس كردنيكا فهرس كردنيكا لبو فرمودكاني مسند هندق لو كتابانيك خزمتي مسند يان كرديا ترجمي راوية كان وتجيان نامي راوية كاني مسند إمام أحمد يقلو كتابانا الإكمال في تراجم من له رواية في مسند الإمام أحمد ممن ليس في تهذيب الكمال تهذيب الكمال كتابكي مزي ككوكرنوي راوي وجير روكاني كتبي ستة وتبو خاري ومسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجا زا أو كسا هاتية أو فرمودناساني أو راوياني أو جير رواني كلا كتابي تهذيب الكمال دا ناوي أنها هاتية لمسندي إمامي أحمد هاتية ترجمي جيانيان باس دكا يقلو كتباني تر تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة كأويش بهماشي وابن حجري أسقلاني هندك لمختصرات وتكرت كرنوي مسندك إمامي أحمد مختصر مسند أحمد سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن ابن الملقن كزاناتي شافعي مشهورة لصالي هشتطو بينز وفاتي كرديا كرت كرنوي شي كدي لبو مسندي امامي احمد كتابي اشتري هيك لو زانا هاو ترخاني او سردما صالح الشامي بناوي تقريب مسند الامام احمد تقريب نذكر نو اسان كاريه كلبو كتابك هندك لو كتاباني كباس للزوائد كان دا كان وتوفر مداني كامامي احمد يعني زياده لكتابك انت دانات يعني لبون من الزوائد كان لسر صحيحين زوائد كان لسر كتبي سته يعني اوفر مداني كامامي احمد رواياتي كدي برام لكتبي سته نهاتي يعني لصحيحين دا نهاتيا هندق لو كتبانا غاية المقصد في زوائد المسند كأوا هيثمي أو كتبي نوسيا إتحاف الخير المهرة بزوائد المسانيد العشرة كأوا باسي دم مسند دكا دكتبي مسند زوائد كانيا
او فرمودانه که به زیاده روایت یان کړی لسر کتابه کانی تردا هنده لو کتابانه که باس له شرح و غریب و اعرابی فرموده کانی مسند امام احمد دکا کتابه بناوی غریب الحديث على مسند احمد بن حنبل نسركي ابو عمر محمد بن عبد الواحد كمعروفه بغلام ثعلب لصالي سيصتو تلوبينت وفاتي كرديان كتابه اشتر بناوي عقود الزبرجد في اعراب الحديث النبوي على مسند الامام احمد وتا اعراب كردن شيكر نوي لروي لغويه واعراب كردن لبو فرمودكاني مسند امام احمد كابو بكر سيوطي كالصالي مشهوره طبعا سيوطي كالصالي نوصتو يازدا وفاتي كرديان هندق لو كتباني كبرجري كردنا لا مسند امام احمد يك لو كتباني كمشهوره كتابك ابن حجر عسقلاني رحمه اخوي لبي القول المسدد في الذب عن مسند احمد ابن حجر عسقلاني برجري دكا لا مسند امام احمد وردي او كساند ذاته وكضلين حديثي موضوع لا كتابك امام احمد دا هيا اكتبانا همي مطبوع همي تساب كراون وبشي شي ديك زوريش وتا استاج بردوام خدمتي او كتابه دكري بتايبتي لا نامكاني دكتورا وماستر لا زانكو كاندا تاوكو استاج خدمتي او كتابه دكري وفعلا بيوسي شي با خدمتي شي يكزار زور هيا وكو باداشتك وكو يعني تاكيك برامبر او امامه كا او خدمته غورا او زهدي صرف كت لا كوك نوي فرمودكاني بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم خواهی گوره رحمی پیبکا خواهی گوره پاداشتی بداتو لسر او کارا گوره که کردی لبو کوکنوی فرمودکان والسلام علیکم و رحمت الله

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددم كخوا تاكو تنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوا فرورگارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لغناها كاني خوش دبيت.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. لا جيانامي بيشوا وخشو اسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرس رابردوا باسمان لا أو جنقاك الكناوي غزوة ذات الرقاعة و أو شتانيت يا داروي دا ولا لا ناو غزوك يا ياخد لقران ودا باسي رداوك عبادي كوري بشر مانكرت قال قال عمالي كوري ياسر رضي الله الى سربيت حرسياتي انكردو تشي رداوا باشان باسي قصه ورداوي او بيوا مانكرك ديتا سرسري بيغنبري خو علي صادو والسلام لكاتك بيغنبري خو على جير درختي على جير دارك لداركانا اسراحتي كردو بلا مارش مشاركه داك او بيوا ناوي غورتي كوري حارث بوا وشون بيغنبري خو علي صادو والسلام وعملي لقلا كردو وباس ما كنت ماني ششكل وشتان لقرانه ودارو ادات قصه يك مشهوره كجاري كبي مو باس كردو بس الاشاره تبي دينو جابري كر عبد الله رضي بروردغا الى سربيد بو مانجرته وفرميت لو غزوه ابوين كقراينو افرم بس مشتركه وبو مشتركه زور شلون لي تمل بو نا اروشت هم جالب دوا كوت يعني قافلة كدورة كوت وأنا من هلا دوا أبو في غنبري قاس الله عليه وسلم وقعدتي خويك وسركديك وقائدك وفي غنبرك دائما خوي شاوديري همو تاشق لتك كاني كردو قال لهم زقودي أنا أبو بيرسياري كردو أجر بردوان في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم كسي نبراندو كسي شيء لكس جانا كردو توان لحقيقتي لبرسينو بدو داشون أفرمي ونبزاني في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم هات تنشتم فرمي تشي بوا دعاك يتم يا رسول الله ام بابلي مشتري شلون جيرم قاردو بدسي ونار واتو حركه جوليتي يعني پیغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي اخي شي وبكبا كبير العرزكيا لدعاك العرزكيا كوت فر پیغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم خو بدار يجي ياخذ باشتيك او هادو جار بابلي وشاندي لا اشتركوا فرمي دي انجا سركوا برو جابي كر عبد الله رضي خويلي بدا فرميد وشتكم شلون هلا نشاطك وش على شيء شتيكو دوات اللي روشتنا ابوين جالش كبي غمر اخو علي صلاه والسلام هاتو تنشت مواني افرميد وتم يا رسول الله بيان غمر اخو علي صلاه والسلام برسالي كل فرميد خزانه مارك دو ويتر هل وادرك يوتك خزاني كبيت شكرا ما بزاني لشري خندقي شال جنجي خندقه جابري كور عبد الله بيغنبري خو دعوته كاتو ويك نان قارنا كزياك فرمت بالي يا رسول الله خزان مها فرمت بسيار لك موتي خزانك كتشا بتمنى جنجا بي وجنا افرت الله رسول الله افرتك بي وجنا ما ركدو افرم بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي هلا بكرا الا بكرا بوشيكي خو تو جنجي بوكش كنا هنا وتم پیغمبري خو من باوكم كه شهيد بو طبعا ديار باوكي بس ما كردو پيشتر له جنگي احد شهيد بو ك ناي عبد الله كوري حرامه و صحابيه ك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميت تا كسك ك الله سبحانه وتعالى ببي حجاب سيله الله كردو دو شهيد بوني لو عالميت له الله سبحانه وتعالى ببي حجاب سيلا قلا كردو فرميتي شي تمناك فرميتي مي بقرمواني بوي جارشكا شهيد بم افرمي الله سبحانه وتعالى فرمي من بريار مداو بريارك قراني تي دانيا ككزنا قرتو بوي زندونا بيتواني دواي داولا پروردگار كاد فرميد امي خبر بدم واني ببواني باشكم ام نعمتو ام حاليك تي ايدا فرمي اوام من إيتوني خمان إيجادين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تأخر آتكا وصحابك لقل شهيدكان كتمثيل أن بجثة ولا شكي كردوا وباشانيش
جابر كره عبد الله فرميد او كاتيكا ناشت ما دودو ناشتن بيكو لدواي ششمانك لدواي ششمانك فرميد بيام ناخوش بوكا قبركي دوان بيكو ولا عندك رواته فرمون لدواي جاريش كجروي داو سيليك عندك لقبركان ياخد باولين لا فاوك عندك لقبركان اجولانيت بو شي هل يداتو باو بيجيا كاتو افرمي والله ك هلم داو قبرك لسري باوكم وقو رجوا بوكا شهيد بوبو ني هيج غورانكار يك بسر لا شي بيروسي ام صحابي ازيان هاتبو افرموت مي رسولكات باشان او صحابيه كار وكو بيرخسنو بو ابزان بياونا تشومبون او شويك ابو باني شهيد بي جنگ احد الوداد جابر بانكات كبان جكاد افرمي بن ازانم ك لا اول كانم كاكو جليم لبانيه لبر او كشقنابم للام شيرين تربيه لتوجق لبيغمبر يخو عليه الصلاه والسلام وكريها بوا لتوك شقنا بمشيرين تربية للام جقل البيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أقر من مردم وكجنام كبياني لأولا كانم كجنام قرزم للاي وقرزانم بوب درواني برق قرز بازكار وباشانش أقر لخشكان هبي حوت بونو كتشي لدواب جيماو يعني خشكي جابرين هربو يكا البيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيه فرمي فرمي بوشي كتشيكد نهينا فرمي يا رسول الله من باوكم كشهيد بو اوهمو كتشي لدو اخو بجيشتو منالن همي همي هتيون همي منالن ناكري من يشيك بيان بيت الرفيق يعني لا أستي اوانا بيت لتمني اوانا بيت لتمني خشكان ما بيت بلكم يا كسيك بيت تمني هبيت بتواني سر فرشتي امكات و اداري امكات لبرو تضحي داو بو لبر خاتي ويكا وسيتكي باوكي جيب جيب كات دواتر پیغمبر خو علی صلوات و سلام کدا فرمید بو او وشتن پی نافروشی او وشته مالا فرمی ولا جواب پی نافروش می پیغمبر خو پی دا فروشم ریکون لسر مبلغ لسر مبلغ کی دیاری کراو افرم پیغمبر خو علی صلوات و سلام لکم و دس پی کالا گالیا لهندیک روایت فرمتی رسول الله اخر دی او کما فرمی چنل زیایکا تا او خیه گروات او خیه وكو بازك تشل درهم بوا بيز درهم بوا بيز درهم بار حاريا كون لسر كرينو فروشنا كيو پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لي اكره بلا مستلامي ناكات لي ناسينت بو تشكو جابر فرمي بزا يا رسول الله اكره دوكو يعار اللام بتابي اقام پیغمبر خو فرمي بيه بقروبا مدينة طبيعي لي كريو بساريو بهتا مدينة دواتر كاقانا مدينة جابر فرمي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام شو بوا مزقوت منيش كتشوما مزقوت سيرم كر پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم ناو درگاه كابو فرمي وشتركت هنا وتم يا رسول الله وشتركيا واخوان بلا كولم بيتو وشتي شي تملو بخير لا لا لا ظاهريه فرميت پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم ببلال فرمي فرمي برو او مبلغي كركوتين لسري بيدري وبوش زيادك الا ساشن ركوتين بو زيادك فرمي اضافه كي زوري بو سرخصم پیغمبر خو علي صلي الله عليه وسلم باشان وشتك مايو حسابك يدامي روشتم دواي دور كوتمو توزا دور كوتمو وهاتم تين الله پیغمبر خواب عمدك عليه الصلاة والسلام وتم والله بشي ما بوتو خيرين يا مشتر بشي ما بوتو فرميك هاتمو خزمتي پیغمبر خواب عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي برو وشتكش بو خوت فرمي وشتكش يداموان وشتكش يداموان ومبلغكش يامت جابر فرمید او زیاده که پیغمبری خواه ابوینه یا ابوینه هر حالم گرته بوله کیسه که ابو وکو برکت هر زیاده کرم علا کن پی خلقه مثلا او پاره با هر بو برکت لشوه نکه ابوینه در فرمید حتی روداوکان حره که سردمی فتن و امانه که پلامانی مدینه دره لو روداو نارحتو دلت زینانه کیسه و اوی که هبو زیاده کم همی طالان کلاو بره أقر الله كردي لتأهتوا أو في تنانا بازكين ك أو إضافة ونابجي وناشية يعني كتير كراو هرو كشون زو كراو تنا أو سيرو تيك الله يكراو أما إيش يقول لو إيش تعني كروي داو لا لا لجرانه ولا غزوكته جابري كر عبد الله رضي الله لسلبي لخوي لباو كشي بوما نجارته أنا باشن دو إيش تعني كروي داو لجرانه وعند عبد الرحمن كر عبد الله كر مسعود عبد الله كريم مسعود رضي الله الى سربيت قريش هنا عبد الرحمن لباو شو جرتواني وتل عبد الله كريم مسعود ورضي الله الى سربيت افرم لو غزوه ابن كقراي نواني لا ما نابو لشوينك لجقاق لا ما نابو
باڵندەیەک تەیرێک هات دوو بەشکەی پێبوون. باڵندەکە خمڕەی پێڵێن، باڵندەیەک ئەڵێن هەندێک لە چۆلەکە گەورەترە. فەرمێت دوو بەشەکەیمان لە ناو کولانەکە دەرهێنە. دوو بەشەکەمان لە کولانەکە دەرهێنە، ئەڵبەتە بزانە تەیر بووە بۆ جوانیە بۆ هەرچیەکە، دوو بەشەکەمان گرت بۆ خۆمان. ئەفەرمێت ئەو تەیرە ئەو باڵندەیە هەر دەورە خوریە داین، ئەهات لە نزیکمانە بووانێ، لە نزیکی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، هەردوو باڵی ڕائەخست و ئەکەوت لە تاوە. أفر بيغن بريخو عليه الصلاة والسلام آوى السيريك الفرموي من الذي أفجع هذا بولدي أو شيوي عزيز داو من علاقان إلي ساندو أفرمي أتماني رسول الله إمن بشككاني ما قلتو فين بشككاني بو جرنو لي ساندينو بشككاني دايواني يشيش كها أو شيوي أو روداوانا هر عبد الله كوري مسعود عبد الرحمن كوري جرتو فرمي دانيش كان أو بولا هل بطاك لان داوكو عرزم كردن أو منطقة كنزيك لمدائني صالحة، يعني لمدائني صالحة وكبيوتي مدائني صالح نزيك بونتو اللي وشو أنك بوا دارو درختو أماني زورت يا بوا كلا ينداو هلبتا شعر ميرولي قوريت يا بوا شعر ميرولي أو الصحراء أو منطقة نعاتا ميرولكاني قورا يترى عزيتي صحابة كان ينداو مثلا بيانا هالقراون إزعاجيان كردون عزيتي ينداون پیغمبری خواه بینی شیشک لشهر مرولی کن سوتا و فرمو چیو شهر مرولی سوتا دو تیم الله یا رسول الله ایم سوتا من فرموی چونش دیوا اگر لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربه الا ربها چون سزای شددن با اگر هاور غیری پروردگار رگا ندره و کس با اگر سزا و عزیت و تعذیبی کس بدات او من هیانن که سیر کن برانی خون پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ مبادی و اسوس من بوده ارجید چکه ایما ببزانیم زمانی تشریع شرع و دانانی اصول و شرع که بو من دید او زمانی که وحیه تخوار و که پیغمبری خواه وجودی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه لدوای طابونی وفاتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه شرعانی وحی شتیک نما پی بوده تشریع جارش که شرع دارش نو دانانی بنما شرعی کان هر بو ام جیلا ام جیلی که لخدمتي پیغمبري خو ابن علي صلوات والسلام لو او بيسو ساله دا او جيلو نويان كتشريعات كامل اسلامي هتا روج قيامه دبل انه ما تطبيق بيت اذا نو امانه يكي كتاب بسيط هل برو روداني ام بابتا انا بو تثبيت كردنو دا بسراندنو چسباندني شريعته بو دواتر خودي خو ام بل زائد بو دواتريش لبو دي مشاكل لخزاكاني پیغمبري خو علي صلوات والسلام شرائع ما في ركات آداب تعامل كردن حد يشك لما أنا ما في ركاد والقائد يكش كقائد كبيغمبرك صلاة والسلام الله عليه وسلم تا أو بري لي براوي لي بردي وتا أو بري تضحية وقرباني وتا أو بري حلم لي زانين كالله سبحانه وتعالى بخشيتي بيك وبيغمبرك كيك تطبيق يكاد والشرائع ما بيادات لو رداوة دو جار بيغمبرك عليه الصلاة والسلام بونا وسيتوانك بتنها مثلا بيغمبرك عليه الصلاة والسلام لقلها ولا كانت شاك بوا لقل دشمنا كانت شاك بوا لقل جيرا وكان شاك بوا لقل اواني كي وستو يعني اختيالي كانوا بيكوشن ما عمليش كي كردو بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بل كدا بزيوة ام رحمة بسوزي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تنان بو آجل كان جا كإنسان عادة لدر تكون درو لمانا قرشتك ضب دينا بتاي بتي جيش برا يعني خوم هشتك وكو جيش اسبانية جيش اسبا لقر بيتو قوانين يكو قيام يكو مبادئ يكي باش راي نقري هشتك ناقر رتواني شر لقال دشمن هكذا لو بي واحد دشمن هم مشتشي بوي حلالة هم مشتشي بوي حلالة لبر أو بلامار أداد إنسان أو اندفاعي تياغلو سبي إنسان إش مخلوقية كأقر بيتو ظوابتي ديني نيقرير لهم مخلوقية إش كخطر تري أقر بيتو بياتا لعيني درندي لحقيقة لهم مخلوقية خطر تري أقر بياتا أو ناحية إتر هشتي كتيانا يالتو إنسان وكو إنسان إسلام هاتو ضبطي أما أكاتو أنه أو كإلهامي خير أخوة خسويتنا ونفسه وانه تنمية كاتو قولي أكات أو إلهامي شرك الله سبحانه وتعالى وكو إلهام فيه كردون وردور ذا كمي أكاتو ونايجي الله يتا وكو جيان بطبيعي بروات هاد بو رحمتي الله سبحانه وتعالى تنانت بو أجل كانش جاء اللي رأيك بابتي حسكا مكو قوسك إشارتي شبيا بدم كزور بازك ريبو نمونا كشتني أجل وكشتني حيواناتي كزرلي هي وكا بكوجدانيان نكوجين وبتاي بتيجي سالم روشقاريا مثلا احداث وروداوي كيزور ابينين ك كومالك بابلين حاشا لما زيوزيرم كومالك بابلين صق بلا وتو بشاركانا زوج الحادثه ابين الروداوي ابينين جائزه امانه بكوجدانيان نكوجين
شلون معامله يعني لقلا بكريت البته قصي ان بابه غريب نيه لتاريخ الاسلامي ده شكا بيفر مدكاني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وشوازي بيفر مدكاني بيغنبري خو جورك لم حالتان الرويده وبيغنبري خو تعامل لقلا كردو تماشاك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لزمانك لزمان كان فرماني كردو فرميه تصاق كان بكوشن لزمانك دواتر بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام نهي لي كردو ربي قرتو فرميتي امانه بوشي ام كوجن شيان ناولم صقنا بوازن لنا هنا بو اشياء او زمانيكا بونه تزلي شي قورا او عليك زر كان د بيغنبري خو امريكا دو بيام كوجن شكو اگر بيت ما كوشتنو ازداني خلشي امانه بيغنبري خو بريالي دا او خلشي بو ترتيب كردو تا او كوبشن بيام كوجن ان جا جار هبو استثناءات كردو او نوعان ما كوجن او نوعان كوجن كبو زلي قورا شكو بيت زلي خلق كوجي ديان مالكا ولاكا ديان تا خلق توقينيت او تو قادر کوشنو سر او سره رګا ادات ک بیان کوجی بلهم بلهم او درګه نکره او تو ان هر کس کستای او ان بکوت کوشتنی او اجر بس زمانانه ضوابطی تیه تو ناکرید با جریدی سجق لشونکه هر چی او حیوانانه مخفی کی تو حبی بیا کوجی هم بیان بو چی میا کوجیت پاشان ناکتو حیوانک لو حیوانانه بس کی لګلای بسن بی کوشن یا بس کانی بیانو یا بس کانی کوشن خو بیال نوانی يا ببيه وبيان كوشن كمان هم ينهي لك راول حق قد أو كشر الله سبحانه وتعالى فعشان رجعش ندري وهم كسيج بيك كابرا بسر جادي كارو بس بو سعرك بصج قد أو زان الشرقي شعري تقيل شو عيا يان سزان داد يان تعزيب يان داد الله سبحانه وتعالى قبول من أكادما أبي خافش البيت وكتشون رسول عليه الصلاة خافش يدي عليك ردوا هم كسيج بوي نبو أكارب قالوا كاتك أو حادثي رويداو تحديد خلكان يشكردوا تا أو أوزر وماترسيل خلق دور كنوانك أو بلا لشون يشكوا بكريت بأسلوب إشكال بكريت وبالتالي بتيجي لأستاذ لم زمن ذاك بشر وطمعي بشر وجشعي بشر شو يعني بيجي عجلك نهاية شو تقول الحقيقة ده واقع أم دار وبرد وشاف ودا وشيء وهموي بوت شو يعني ليش تجيبوني إن ضروري إنسان زورجر هي ضروري حو خان ودروز قال شو إنك ولا جاية كوهر شيء حيوانات وتير وتيرة هموي بهلاك تأبات أزيادة رويك إنساني قال الحقيقة ده لبرو رجع ندرى أو كإنسان ترجع شو بكريته بهوسي خوي معامل لك الله ما شاء الله انا يكوب كل شيء مفروض سؤال ليش حكمتها ده صلاتك اشتيك كبيك باسلوبك زررنا داد ما دام ما واش بناك شكو ديني الله سبحانه وتعالى دينك هربو بشرني الرحمه بيبو بشر رحمته بو همشتي سوزو بزيه بو همشتي هربو پیغمبري خو عليه السلام اجل هي فرمت كز لو انا كوجيت ني كردو كز ازيتي نداد كز فلاش لو ازيت نداد ني يشتو ازيتي وشتيك بدن كباري بسرو اكري بو انسان حالته قرسي تياروز نبيت اما يشك لو درساني كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لو غزويا وهاتو تبيشو رويداو باشان بدوي اودا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بردوان بولن اردني سريو مفارس زورن ابو بكر الصديق رضي الله عنه سربي قيادي سريه شي بيكردو عمر بن الخطاب قيادي سريه شي بيكردو محمد بن مسلمه قيادي سريه شي بيكردو تا او قبائل عشائراني كجي مترسين وردور د بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام تمام كات من يشك لو سريانه بازكم تاو كو بيج عمره قضاء شوكا اوي كشتي ايدا رودا بيدو جي سرنج بيد اشاره بيدن سريه جي بناوي سريه غالب كري عبد الله ليثي رضي الله الى سربيت امها والله بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام اين يري بو منطقيك كبيرت ميفعه ما ندير ميفعه لحق قد انك ميفعه لما جي رمضاني صالي حوت هجريه لما قد ذاك اساتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام سريه غنير بو منطقه ك صالي حوتمي هجريه حاليا داخل صالي حوتمي هجري بو لا محرم وكهاتن غزو كان وانا لصالي حوتي هجري انت است بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام امركات بم قياده صدو سي لها ولان صدو سي لها ولان ان كاتم مفرزيكو انيرت أما منطقة 48 ميل بأراسي نجد لمدينة ودورة 48 ميل بأراسي نجد لمدينة ودورة كادن بسر أو منطقة جنق رواداد لبيني هاولاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لقل أو قبائل وعشائراني كلو منطقة ينبو يشكلو رداني كرواداد لم غزايا أسامة كوري زيد رزاي پروردگاري لبيت يشكل جنديكاني ام غزوية ياخد بابلين ام سرية طبعا ديار اسامي كوري زيد وكو مجارك باسما كردوا
خوشویستی پیغمبری خواب علی صلی الله علیه و سلم چکه زیدی کوری ثابتی باوشی تبنی کردو پیغمبری خواب علی صلی الله علیه و سلم دواتر قران تبنی هلو شاندو چنا پیغمبر تو زیدی کوری محمد زید و اسامه خوشویستی پیغمبری خواب علی صلی الله علیه و سلم حتی فرمید اسامه فرمید زوجا کدا انشتی پیغمبری خواب دا انشت منی اختصر رانشی منی اختصر رانشی حسنی چزای خو اختصر رانکی کی هر دکمان دوای آوا هر دکمانی کو کرد و گوشین بیکو آنیو ای پروردگار من امانم خواجه بیت یعنی لآستی کشزاقی خوی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم تعمیل لقل اسامه کوی زید دکتر رضای الله علیه سبک کجا جیب بود حتی لدوای وفاتی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم لپیش وفاتی قیادی جیشی شیداتی که ابو بکر قیادات اسلامی میتیه قیادت که شیدات دست اسامه کوری زید و ابزار شباب و گنجی دوری پیغمبری خواه علیه السلام لچه آسته که بود اسامه کوری زید جارت و فرمیلم غزویه منو برادرشی که انصارم لانصار کان کوتی نویزی یه شکل جنگاور کان که مرداسی کوری نهیک یا خودن دیگران نهیکی کوری مرداس مرداسی کوری نهیک صحیح تره افرمید کوتی نویزی رای کرد جنگی کرد و رای کرد لدست من منی شوانی کوتم برادر انصاری کم گر رای وانی من هر شوانی کوتم تا چو مسری که چو مسری و تی لا اله الا الله شو شیرکم لدائنا و کشتم که گر رای نو بو مدینه هل بتا اصحابی پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه وسلم هیچ تک نبو کل دل یعنی بمین نیبن اولای پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه وسلم چونکه قضای قیامت و قضای بردنو و اجر و پاداشت و هیچ تیشی که نیه افرمی که چون با پیغمبری خوام جرائه علیه صلی اللہ علیه وسلم افتی فرمی اقتلتو بعدان قال لا اله الا الله یعنی اسامه توقی کشت دو کاتی که دوائی ویتی لا اله الا الله و تم ارلا یا رسول الله تأکیدم اولا تسیشم شیرکو تی لا اله الا الله یعنی ظاهرا وادی علا نا تسليم بونا ونا إيمانا ونا هيتشو لا ترسيش مشاركة موتي لا إله إلا الله بو يكشت پیغمبر يقول عليه الصلاة والسلام فرمي هلا شققت عن صدره يأخذ عن قلبه تو دلد لا تكردبو بزاني لا ترسى يعني لحقيقة دا أما دي بيت المسلمان هدف تياي دا بو أويك جنگا كين لحقيقة دا بو يخلق بقرتو بو إسلام هدف بريتين لما حفكرتنا و إبادة كردن لحقيقة دا واني علي كريبي طالبا نيري بو خيبر بشو دعوانك هاتنا إسلام واني او خلق به مسلمان بو اما باشتر لفلانشت بو تو باشتر یک کسبه ته مسلمان اصلی قضیه لحقیقت دا بو قرانوی خلقه و بربس برینه نهشتنی بربستا و نهشتنی امه ترسیانه کده تسر مسلمان و سر عالم اسلامی و سر سپای اسلامی و سر دولت اسلامی که امانه هموی وارد و جهاد و هر وها بو هلقرتنی ظلم بو هلقرتنی دفاع کده ضعیف و بيد صلاتك ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان باش يعني شي جنناك لكاتك دا امهم تشوساوا هي جن هي تشوسيتو ومن عليه تشوسيتو بياو هي تشوسيتو ظلمي لي اكريت يعني شي ايوا شي امتك النتوان بران قال بنو حسن بويا تباشي كي جياد بهالكرتني ظلم مستم ونارحتي على سخل شي مقبول نيك او بكري بلام حقيقه شتيش كما ني بالنر بي بويك بلاي حسكي خلق بكجري شكا جهاد خدي خو عبادته يعني لخدي خو دا عبادتك وبرستيك بو انجا الله انجا مدري همو كسيك استي وينك انجا مدري الحق قد همو كسيك الله سبحانه وتعالى او فضل كرمين اداتي كبيت مجاهد لبناوي الله شكا عزي شتي خوي ابخشي من سانا شيرين تري شتي خوي ابخشي اما دي روح ببخشي نقريتو واني شد همو شي همو تسليم بكا كاو دقمنا انسان بتواني همو انسان لو بقات او مستوى ايماني كهرشي تخذيلي شيطان وساكرت نوي شيطان وساكرت نوي شوار دور ونازم شي ما تأثيري تينك كرسا وسامة فرميت وتم يا رسول الله فرمي بوشي دل الشكر باشا شي لم لا اله الا الله ياك الى رجق يا مده شي لم لا اله الا الله ياك الى رجق يا مده اخرته اسامه اسامه او او خوشويستي كه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام خوي پرورده كردو لبردسي خو با كشي گوربو بلم نه ما بابت كه بابت كه دينيه سرزنشتي كه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام افرميت اونده پي عثماني حزم كر او دقيبه من مسلمان بو شكا قد أودى قيب من بمسلمان يجوب ما قبله وانيا يعني بيشكو يبسلمان بونها مشتكي بيشكو يسأسريت واني أقر أوكاته بيش مسلمانتي بمكردايا إساء مسلمان ما يسري واني دعايا فرمو عهد يكم دابا بيغنبالي خو عليه الصلاة والسلام وتم والله
لدواي أموا لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. الله يشرنا قم لقى الخلف شكاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هربويا وسامي كريسيد لجنجي جمل وصفينا آمدنا بجنك سعدي كريبي وقاصر زاي الله إلى السربيت يشك لبيان وكاني كأهاتنا عن جنبك أيوة بيش مشي لكم بني أبو مجاكات وأنا كامل مسلمان وكاما غير مسلمان كام مستحق كشتن كام مستحق كشتنية إيش إيش كله بيانو كاني هم وجا لقي فرموا شرناكم لقال كسيكا وسام شري لقال أنا كات أتا وسام أنا بينم بشي شر كان هيك شو كعهد يداو في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم شر لقال كسيكا أنا كقبل لا إله إلا الله بل يعني هم مبدأ مبدأ إيش يقوله لقرت شيء واضحة يعني نابس استخدام بكريت شو كأم شخص قال لا إله إلا الله دربريني يكمل لا إله إلا الله أتي تبودني مباشرة الحكم بس أنا شخص هذا يبلي دروكات ثا دوا دوا تقدر أكبيت شو كحكم دان لخدي شخصي خوته وأنا بس رشتك ببيع أو مشتكاني ببيني دوا تري رغيب أنا دراو تونا واقف إيش كله بيني وا هل وشين رويش يدين لي بيني وا بنيو تدروب كات بنيو تشتيش كبك كبيش شواني لا إله إلا الله بيت يجدي ديارنيه استايكم دكيت إلا لا إله إلا الله شوني كوجيت بوي بديوش كشان الرات كل حقيقة دا بينيني نبينيني نواقض لشخصك هل وشين روكي إيمان رجعت بين هذا تبلي ولا دروا كار لشيات مانك شو كم حادثة إيش كمان إبراهيم عجيبة يعني يشج لا هاولك لا هاول إيش كوبه مان جيرتو أنا محمود يكور الربيع كفر مذكر البخاري مسلم إجداهاته محمود يكون ربيع هاولش بيغنبري خوي عليه الصلاه والسلام ليش اشكل الصحابه كان ابو مانجرته كعتباني كريم مالك افرمي عتباني كريم مالك فرمي تشاوم توشي نخوشي بو كذبو متر تشاوم لا تشاوي لدس داوه زور كذبو او شو نشكا امي انصار او قبيليه نجمع انتياك طبعا هم لمدينه دا جكل مزغوتك بيغنبري خوي عليه الصلاه والسلام توشي نخوشي بو كذبو متر تشاوم لا تشاوي لدس داوه زور كذبو او شو نشكا امي انصار او قبيليه

افرین بینی خوام او مزگوتی که اچوم جماعتم اکرتیای دا یکم چاوم کذبو توشی تقریبا نوعا ما توشی شبه شوربون یک بوا فرمیدو او مزگوتش بینی منو او مزگوتا دولک باران دریبوی هر کاتک باران بباریایا او انده او هلسا ایتر ناراحت بوم بچمان او مزگوت و خبری کم نار بو پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول الله بلکو بید لما لکما لشوینه کانو یجن بوب کی بویلو شوینه من خوم نجی خوم بکم داول پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری خوش بدم همو کسی کود شو قیر یجنیک حتی بدم منالک شو شو اما حقیقتا پیغمبریاتی ها و جگل لوش اوه که فعلا الله سبحانه وتعالی کدویتی بجوانترین اخلاق نایی بردوا و اوه که خلق شوینی بکبید افرمی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی بس دیم با روشی دوائیتر لنزیکی نیورویا هر خوینا برکو برکتی شکا ابی بکر صدیقی شی لگل خواهی نابو رضای اللہ علیه افرمی که ها تجورو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه پیجوی دابنی شی فرموی جاره شوینکم پی بلک که اتیو نیوجیتی اقوی بانو جاکو باکم لوی تاو کتاو اما شوینک پیغمبری خواه نیوجیتی اکردو قبلو هموشتی که مضبوطه رجل دوائی اوکو رسول علیه صلی اللہ علیه و رسول الله لو شوینان یوش بکاتوانه افرم پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و رسول الله نیوجیتی بلام نان حاضر کرابو نمیش بروات میار رسول نارو چکو نانک حاضر بلو نانب کوید نانشان بو حاضر کردو بو ده عشیرت و قبیل و گره کزانی هم پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلام ایتر حموی هاتن بو بقلبالغی مالکن پر بو هاتن خزمتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلام رسولیش لو لحظه ها حلبت لحظه ها بوا خری که نیوجه بوا نیوجه که سنتی کردوا افرمی لنا خواه انا صحابه کان قصه انا کرد لنا خواه انا قصه انا کرد ناوی شخص ایشان هنا ناوی شخص ایشان هنا که مالک کوری دخشانی ناوا و تن او اول شویه او دیار نیا یه شکل لوانی کلیو دانش تو بیتی بابا باسی شکل او منافقه او منافقه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلم کتابو فرموی چون علی منافقه ای الا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بشويك يبتغي بذلك وجه الله اي شايتمان ناهينيت وبس بوخوايا اخلاصا فرمي يا رسول الله الله ورسوله اعلم يك نقطه زور ورديت ياير الله پروردگاري زان اما يعني خالصا من قلبه هي يا خالصا من قلبه نيا بلام بلام يما اونديك ام بيا وابين اما نحن فوالله لا نرى نايبين ك حديثه الا الى المنافقين ابين دائما قال اوانا هل بتا خلقانك زاني انا كم خلقان الرازدين مثلا يا رسول الله يما يبين قال اوانا داني شيت قصلا قال أواكات. في غنبري خوا علي صلاة وسلام فرمناها. الله سبحانه وتعالى كسر ناخات الدوزخ يأخذ زي نادا ناخات الدوزخ كوتبت لا إله إلا الله محمد رسول الله تنهى ما بس في الله أبوه سبحانه وتعالى. سيدي كم بلان. أم جور التعامله ك في غنبري خوا شيء رازكاته يعني. تو شخصك هيش اللي أنا بيني وشو اللي بيني وبيني ما لقال أوانا داني شيء. ولا قال أنا قساك كمان بو باور مع أو مجلسي أبي هاو شوي أو مجلسي سو كخلواي يعني مثلا تو هيش كسر لا مسلمانك ناب هيش تكلي نابين ناقضيك هلو شنو رجل هلو شنو كان دين ولا أبرايك لدزاني اعتقادك شتكلي نابينيو أي بيني ولا قال فلان كسابو كقال فلان كسابو كواته منافق يعني كافر أبي ما بدي قاعد سلطان فرمي اشتياها نابيت هرك أمية كرسولنا هي اللي كردو جاء محمود كوري الربيع أفرمت أم حديثم لشو أجي الرايواني كلجنجي فتح قسطنطينية أبوين لسردين معاوي كوري بسفيانة كيزيدي كوري كردبو بقيادي جيشيك بالأماري الرومي عنده قسطنطينية فتحكا أفرمت آل يدانش تبوم أو حديثم أجي الرايواتم أو صحابية أتبي كوري مالك أو هاي بجرامتواني أبو إيوب أنصاري جوي له فرمي والله لا

أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط. والله قنعتناكم بمان مواني لحياتي أقصيت يلي بيغم بلي قوتبتي بلا كان راحت باش بو أبو أيوب ينصاري والد بلا نيخم بوي أنقذ الراس بكريتو علي شك أما أبو أيوب ينصاري لشتي كتيجشتو أمقسي أو أبو مطلقية حركسي كل لا إله إلا الله محمد رسول الله وانية أما يقدو أبو أيوب أنصاري لكباري أنصار من حديث النبي السولة شو هنا أفرز زور لسرد لهم قرز زور ناراحتي كردم قلت والله أقر آلم جنقا ناكو جرام أبي بشمو أنا جارشكا بو خزمتي أو صحابية أقر ما بيت تا أشمو أبي أبي برسائل لي بكم واني قماني شي لقوبة دوزبه القدر الله أبو أيوب أنصاري لو جنقا وفادكا طبعا ديالة مشهورة أبو أيوب ينصاري خدي قوي وفادك أبو زفر صحابي فرميك قرام وانا شون بو مدينة شون مواني بو خزمتي اتباني كوري مالك كسيرم كرد لمزقوتكي خوايا لشوينكي خوايا أنا هردو شاوي شوير بو تماني بو تماني كيزوري تيباراند بو شون مو خزمتي كشون مو خزمتي فرميكي وخوي بو جرام واني كرق أوشتا كروي داوا لمالكي أودا لسردامي بيغنبري خوايا عليه الصلاة والسلام بوويك خلق فير نبي لخدي خو احكام هالرجاكاتك تنها بيني نكي بريتيبي لكو ملك شد كنواقضني لحقك اما يبدو قسكي ابو ايوب انصاري دري اخاتك اقوالي بيغنبريك عليه الصلاه والسلام بو خلشك كوتي لا اله الا الله محمد رسول الله وكو اسامه كوري زيد نكبته هم نواقض الاسلام هالبوشيرت وانا بس تطبيقك هدو دي وكي هالخطر هادو دي وكي او دي واش انكتو هركس يقول لا اله الا الله مشك في قماني اللي بكيت وان هركس يكشوت لا اله الا الله غير همو كفريات الدنيا شي اللي درك يا ربك كاك جان لا شفت عن قلبه هادو شي هر باطل وباشان يجرى غنادا بيغمبري عليه الصلاه والسلام والله سبحانه وتعالى غنادا انسان ببيت حاكم بسر شتي ناودلي خشيده تو بيبل او ناو دروناك دروك رازناك تو شو زين رازناك شد لي ديوا يعني هذا وندي حزنكيد يعني وندي يشتكي لنفسيتي خود داهية أو إيش يشكي لو غزوانيك لو سرايانيك بيغنبري فانا رديتي عليه الصلاة والسلام أو درس قرصي تيادا فيري أسامي كوري زيد وفيري إمش كردو لدواء أما بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لما نجي ذي القعدية كيتر صالك دوران كاتو بسر صلح حديبية ألا ما نجدها بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بانقشاكا بناوها ولانا كوا أروين بو عمره لسر اتفاقي كي بار كقريش بريالي عند لم صالة بقرية تواني وعمره كان كات لصالي دهات ولا عيني كات بيت تواني الرجال دين بماوي سيروش بي عمره بقيت كبي أوتي عمري قضاء أو عمري كبي غنبري خو علي سلام قضاء لسر أو حلفي ككراوة بوش سباندني أو بي غنبري خو علي صلاة والسلام أكويت الرئيب وعمره كردن لرقات شير وادات ولا ناو قريش ولا ناو مكدا برامبر بي غنبري خو هوالان شير وادات وبدواي اويا شي ابو زريله دواي ام عمريه كابتها معي فتحي حقيقه بو فتحي مكه هل يقدر بو درسيدات داو كلام الله سبحانه وتعالى ورحمه ورحمه بيبك طاعات عبادات ما يقبل كات يقول او بيغمبر الرازره دكو ما كاتو يقول ها ولا كان كوما كاتو مجلس ما نجلس كاتو لمجلس بيغمبر عليه الصلاه والسلام تكون كرتكان ما خوش بيت اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم واكد عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريانو خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفاس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوال خزمتي برزو خوش شويستا لباسي كتل لباسكاني شركة في خشاد أبينو لو أنا مجارم أنا لخزمتي برزو خوش شويستا چين سر باسي ويكوا بزانين هو كاري ناردين پیغمبران چيب وصلاة والسلام الله على سلبه دیارا گرنگترین مبز در روانه کنی پیغمبران او بو کوا خلکی بان کن بو تاکو تنها پرستنی الله سبحانه و تعالی و دور کوتنو لها و بجبر یاردان بوی بو یبینی اوان فرمانیان به هیچ نکردوا پیش یه خواه پرستی توحید و قد غشیان لهیچ تیه نکردوا پیش شرکو ها و بجبر یاردان تلا پیش دیارا با گرنگی باسیم خالانه من کردو انشاءالله ناچین و سلی هر و خواهی پروردگاه سبحانه و تعالی براو خوشک برای زکانم فرماني بهشتي نكرد ولا قال يا اخوا فلسطين توحيده الا امي خصوصا بيجم فرماني هل واقع دغش الى هشتي نكرد ولا قالها وبجبر يارانا الا امي خصوصا بيجم قد قال يا كراويك كواتب انسان مسلمان هم لسر توحيده كي شعر زابك فرماني لسر هم لسر شركش كقد غي لسر براس بولنا الله سبحانه وتعالى القران فرمي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا افرمي اي خلقينا يو تنها هر الله سبحانه وتعالى بفرستن وهيش تيكيش مكن بهاولوها وبشي الله سبحانه وتعالى او جعل لباش او اخواي فروردگارا فرميتي وبالوالدين احسانا لدواي او فرميت شاق كارب لغل دايكو باوكتانا وبذي القربة واروالا لغل خزماي نزيكا واليتامى لغل هتيوان والمساكين لغل وانيك هجار والجاري ذي القربة ولغل دراوسي نزيكا كانوا وانيك نزيك تانن والصاحب بالجنب أم جعل قل أو هاورياني كواليتانو نزيك لتنشتانا وابن السبيل وما ملك ديمانكم لقل أوانشا كوا لجي دس يواجيان بسرب وملكي يوان إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا براسي الله سبحانه وتعالى أو كساني خوجنا كوا فيزيا نزلا لخوباين بهش يوازي براو خشك براي سكاني كواتا أبيني ليرا سبحانه وتعالى لقل فرمان كردن بوي كوا شريكي بو قرار ندي فرميتي يقم جاد دعوة يوي كدول كالله برسي متاقي تاني شريكي بو قرار امجا فرميتي نابي شريكي شي بو انجام دن يعني كواتا عبادتا كاني تو شاكا لقل دايكتا لقل نزيكا كاني خوتا بلين لقل دايكو باوكتا لقل نزيكا كاني خوتا لقل دراوسي كانتا لقل هتيوانا لقل هاوري كانتا لقل دورو برتا بيوستا كريتو بشي بعبادت بو الله سبحانه وتعالى اگر تو لست توحيد نجي چنك انكر دو شاكان شبي خسارت من دبي براستي اگر لشرك خود نپارزي دي سانو خسارت من دبي براو خوشك باشا كاني بو الله سبحانه وتعالى يكسر قريه داتو بيك لشو يكتل الله سبحانه وتعالى فرمي قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم فرمي ايب محمد صلى الله عليه وسلم بيغمر في عمله ورنبا اويك الله سبحانه وتعالى لست الحرام كردو بوتاني فينو زين شي وش تعلم روخش كباشا كان يا كمين يا نفرمي الا تشرك به شيئا اويك انا بشريك والله انجام لي وبالوالدين احسانا ولا قل دايكو باوتا انا تشاغي ولا تقتلوا اولادكم من املاق امجا يعني هسيك مرحله بما هي كم جال لشي ودي اويك شريك والله قرار ندي امجا باشا انتم سبحان الله يورالي دايكو باكو تشاكا كاري لقد دايكو باكا بيوسي كردوا بدواي شركة ويكسر سبحان الله بيوسي كردوا بشركة كوا بوهي بي مسلم من الله نجبة تابتي لعزار داني دايكو باكي عم بترسن كزور خطر براستي انجا فرمي الله سبحانه وتعالى لقلو يكي فرمي لقل دايكو باكا لما تشاكا سوكوت كان ومن الله كان تان لبر برسيتي ونداري مكوشن شنكا فرمي نحن نرزقكم وإياهم خمان رزق روزي ايو اوانش دابي نكين خلق يكماني امروك طبعا هرچن في وسني وابا تقوز وقرنج يزار انكباسي كم من القشنة تشيه لترسي رزقكي نايل من الخاتو لسردمي فتنية لترسي پروردي من علاقة تشتيكي ترى بس اقل لترسي رزقكي بي او خطر براست هرشي لسر انسان من علي خويب كجي لترسي ويكا رزقكي بو دابي ناكري اولاي الله سبحانه جاري ويا كابرا قرزار بوا دعائي كأولادك في بخشوه الله سبحانه وتعالى بهوي أولادك وخوايفك دلوي خيري لك دوتو
بە سەیری ئەوەشکی کە ڕستەکەی پەیوەستە بە خۆیەوە، نەک ئەوەی کە تۆ وابزانی بەهۆی زۆری مناڵێتی ناتوان بیانشین. سەیری کەسانێکی تەمەڵ و تەوەزن نەکرێت کە چەندی مناڵیان خستووەتەوە و ژیانی خۆشیان و مناڵەکانی شان وێران کردو. لای ئەللا سبحانه وتعالی، بۆیە ئەللا سبحانه وتعالی فەرمێ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أفرمي نزيكي تاوانو گناه مكون چ اوي كا اشكرابوا چ اوي شي كوا شاراوي سيركي همي سبحان الله لك بيش اوي كا باس يام بكري بي وسي كردوتو بشري قرار دانك ولا الا تشكو بي شيئا او جادس فيك يقلد ويا فاشان الله سبحانه وتعالى فرمي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ويفرمي هیچ کەس مەکوژن کە خوای پەروەردگار کوشتنی حرام کردووە مەگەر بەحق نەبێت، واتە ئەگەر تۆڵەیەکی لەسەر بێ و کاتە حسابی لای قازی شەرعی و بڕیای لەسەر دێ بە شایەتەکان و بە ئێترافات و ئەو شتانە بڕیارەکان جێبەجێکرێت، نەک هەر کەسێک دەستێ کەسێک بکوژێ پەنامە خۆ لە شوێنی خۆیەوە. براو خوشکە باڕازەکانی من، پاشان خوای گەورە فەرمێ ذلیکم وەصاکم بیهی لەعەلەکم تەعقیلون، ئەمەیە کە خوای گەور وەسێتی پێکردوون هەتاوەکو عقل و هۆشمەند بن. پاشان الله سبحانه وتعالى برو خوشکە بە ڕێزەکانم بەردەوامە لەسەر ئەو باسانە، لەسەر ئەو تاوانانەی کە یەک لە دوایەک باسمانەوە کرد، ئەو جاتێ سەر خواردنی ماڵی هەتی و ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الله سبحانه وتعالى فرمێ نزیکی ماڵ و سامانی هەتیوان مەکەون مەگەر بە شێوەیەک بۆی کە قازانجی هەبێ، هەتاوەکو هەتی و بەتەواوی پێگا و گەورە ئەبێت. واتە نابێ بچی ماڵەکەی بخۆیت و سامانەکەی بخۆیت مەگەر بیخیتە قازانجێکە و ئیسفادەی لێ بکرێ، ئەو کاتە ئەتوانی هەتا گەورە ئەبێ و باڵق ئەبێ و ئیتر عەقڵی کامڵ ئەبێ و خۆی توانای بەڕێوەبردنی ژیانی خۆی و باقی براو خوشکەکانی خۆی هەیە ئەگەر لە خۆی بچووکتر بن. بەڵێ براو خوشکە بە ڕێزەکانی من، پاشان ئەللا سوبحانه وتعالى فەرمێ وەوفوا الکەیل والمیزان بالقسط، کێشانە و پێوانە بە ڕێکوپێکی و دادۆریانە ئەنجام بدەن، چونکە فرمێ لا نکلف نفسا الا وسعها. فرمێ خوای پەروەردگار سبحانه وتعالى داخوازی لە هیچ کەسێ ناکات مەگەر بە گوێرەی توانای خۆی نەبێ ئەو کەسە. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، ئەگەر کاتێ قسە و گفتارەکەن ئەوە دادوەر بن و هەرگیز لایانی ناحەقی مەگرن. الله سبحانه وتعالى نسیحەتمان ئەکا، براو خوشکە بە ڕێزەکانی وبعهد الله أوفوا. عشان نفرمي الله سبحانه وتعالى كوا وفات عن هبي بو عهداني كلا الله يعيد سبحانه وتعالى نهبي إنساني مسلمان أو بيماني كدعوتي بالله الله بيشكيني أبي بجيب جيني بيتو أنا يخوي. عشان نفرمي ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لا يتكيب يشوى فرمي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ويك هوشمن بن عاقل بن هوش كان جاي فرمي ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى فرمي هتاوكو أعمي ويك خواي جروسيتي بيا كردوا هتاوكو بندو يا دوري وربقرن، عشان فرمي وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، أعمى ريق راس تقيمنا ديو الشوين يمكون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خوای گەورە فەرمێ شوێن ڕێچکەکانی تر مەکەون چونکە دوایی لە ڕێگەی خوای پەروەردگارتان دوورە خاتەوە. فتفرق بكم عن سبيله، یعنی ئەندێ کاتێک ڕێگەکان تێکە دەی تەواو دوورەکەیتوو لە ڕێگەی الله سبحانه وتعالى. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، دیسانەوە دووبارەیە کاتو ئەمە وەسێتی الله سبحانه وتعالى هەتاوەکو چی بکەن، وەسێتی پێکردوون هەتاوەکو لێی بترسن و پارێزگاری بکەن خۆتان لە نافەرمانیەکانی الله بپارێزە سبحانه وتعالى. کەواتە زۆر گرنگە براو خوشکە بە ڕێزەکانی من ئێمە بتوانین بە ئومێدی خوای پەروەردگار ئابەو شێوازە شەرعی و جوانە شوێن پەیامی الله بکەین سبحانه وتعالى کە لە قورئانا داوامان لێیەکە مەرحەلە بە دوای مەرحەلە تاوانەکانی و باسەکە. کابرا جارێ لە شرک شارەزە نیە، ئەچوو بابەتی تر بۆ تاوانە کەبائیرەکان ئەڕوە. ئێتۆ جارێکە ئەبێ سەرچاوەکەی بنبڕکەی بینا و بناغەیە کە دروستیەکەی بناغەکەی ئەگەر پتە و نەبێ و بەهێز نەبێ دوایی چەند قاتیشی لەسەر دروستکەی هەلە ناوەچێ،
بە هەمان سیفەتیش ئەگەر لەسەر عقیدە و تەوحید دامەزراونە بیت و لە شرک شارەزانە بی، ئەگەر لە حرام و تاوانەکانیش خۆ پارێزی و حەڵاڵیش بخۆی، کار و کردەوەی چاکەشە دەبێ، ئیلا شەیتان لە ڕێگەیەوە خەڵەتیانێ و بەرەو گومڕایی تەبا فەنا بەخوای گەورە. ئەها مەرحەلەکە لە یەکەمەوە چۆن دەستی پێکرد؟ چۆن دوای وردەوردەم تاوانانەشی بە دوایە باسکرد کە ئەللا سوبحانە وتعالا داوامان لێکا خۆمانی لێ دوورکەینەوە ئینشاءەڵڵا. بۆیە بینی خۆی پەروەردگار سوبحانە وتعالا لە شوێنی ترا فەرمێ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى قضايك دول سرتان بيوستيك دول سرتان كغيري الله نفرس بتنهى الله نبي وبالوالدين إحسانا ولقلب باوك دايك اشتانا شعب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفي ولا تنهرما وقل لهما قولا كريما. الله سبحانه وتعالى جانا سيحت ما نكر سروي كتشون جوري علي دايكو باوك ما مين شون خزمت يام كي كاتي برو تمني كي جوري أرون شون يمل من علي أوان جوري عن كردوين وصبر يان قتوا سأزار كان ما بحماس صفة جنابي أوف يقي برا مر بوان وإذا أنا فرم أقل له وشي أوف أو ترهب وياك بكار بين برا مر بدايك خوا بكاري الله سبحان الله يعني أوف أو بري قيمي أويا كإنسان إتن نابي برامر دايكو باكي بكار بيه شجاوي كو تيتري بكار بني برامر فلا بخواي جولان ويا خواي فرورجار زور بجواني أبنين آلي ريا هموش تكان ما لم آيات بيروزاني أبارونا كاتو وفرمي: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالي مهربانيان براخب دايكو باك وكتشون أو رحمي داواکی لە خوای گەور کوچۆن ئەوان بە مناڵی ڕەحمیان بە تۆ کردووە، خوای گەورە ڕەحم بکا بە دایک و باوک. چۆن تۆیان گەورە کردو مناڵی لە گەورە بوونی ئەوانیش و بە تەمەن چوونی ئەوانیشە خوا ڕەحمیان پێکە. ڕەبکم ئەعلەمو بیما فی نفوسی، ئەللا سوبحانە وتەعالا پەروەردگارتان زانایە بۆی کەواچی لە نەفستانایە. ئین تەکونو صالیحین فەئینەهو کانە لیلئەوابین غەفورا. ئەللا سوبحانە وتەعالا زۆر بە جوانی باسی ئەوان بۆ کاکەوە ئەگەر چاک و ڕێک و پێک بن ئەوە خوای پەروەردگار بەرامبەر بە تەوبەکاران لێبوردەیە. حتە زۆر گرنگە کە ئینسان بیری ئەوەی بێت چۆن لەمناڵی دایک و باوکی گەورەی کردووە ئاواش لە تەمەنی گەورە بوونە کە دایک و باوکی بەرەو پیری ئەڕۆن خزمەتیان کە و ئاگەی لیان بێ و ئۆفێک نەکا بەرامبەریان براو خوشکە بە ڕێزەکانی بێ ئاگادارمانەکات. پاشان ئەلله سوبحانه وتەعالا ئاگادارمانەکاتەوە: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ما في خزمان مزيكاني خوتان بدن هجاران بدن اواني كريبوارن وبرويان هالمشاقن عزيتيان مدن انساني مسلمان ابي زوز وريابي وابي ما في هجاران دا ريبوارام دا وزور دس بلايج مبا مالي خوشت بفيرو مدى خواي فرود يعرف فلمي سنك هلا يتكايا بمارونا كاتفر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا. الله سبحانه وتعالى أمش قالي ما نكو بآقاما ننتوا كوا أو كساني كدز بلاونو مالو سامانا ما في رودا براي شيطان بنا بخواي جوران والشيطان يجبر أمر بأ الله سبحانه وتعالى بيباورب. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. خواهي پروردگار براو خوش كبر زكاني من زور بجواني بو من وصفك كا اگر نشد تواني يارمتي اوانا بدهي كباسي دي وكل قرآن با اميدي رحمتي پروردگارو بخششي او بويت افرمي او بقصي جوان ورفتاري شيرين رازيانك نكي دسنو قاوبي لكاتي بخشينا لبيناي خواي فرودگار ولا تقن طبعا خواي فرودگار زور بجواني ما رونا كاتو حتى ايما شارزاي من زياتر بيه لسر همو او تاواناني كروا دن لشيان مانا. شوك افرمي: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. دستان بانو قاو نبيت هجنا بخشينا لبيناي خواي فرودگار بولا بريك إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله سبحانه وتعالى پروردگارتان رزقه فراوان بيشمار أرجب ستان بو كسي كويسي لسره
إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. براسي أو بأغاية لويك بندكاني شيئا وبيسر بلان بليا وإيان بينيت. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذه سنة رجباس يكاتوا أولادك أنت أن مكوش نوا نترسي رزقك، يعني نحن نرزقهم وإياك نرزقهم وإياكم، إما رزقي أنا دين بإيو أوانيش. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، براسي لكوشنيا تعوانيه يولا أنجامنا. ولا تقربوا الزينة، طبعا أوانيك الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا باسيكا بيشكي يعني تخني زنامك، إنه كان فاحشة وساء السبيل. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، نفسك ما كوشن كأخوة قدغيك إلا بحقنا به. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا أخش كبار يسكاني أو كسيك بستون بيتاواني أكوش دي هو فرمي يما ما فود صلاة ما نداو بنزيتين كسيك واتولي بسينيكو يجنا بزيادة رأيك على كشنو تورس النوية أو بشتيواني ليك لا ولا عند صلاة رواه. فاش أنا فرميت ديسان ولا تقرب مال اليتيم، الله سبحانه وتعالى فرمي إلا بالتي أحسن تخني مالي هتيم إلا بتشعك نمي حتى يبلغ أشده حتى أكاتيك بيئا وأوفوا بالعهد وفات أنا يبلا مر أحد عنيك إيدن جابر عمر بأ الله سبحانه وتعالى يا هرك سيكيت إن العهد كان مسؤولا شنك مسؤولياتي لسل الرجي قيامة أوهم وعد أدري يبلا وخش كبر الزكار مكسيش حسابي بولاك. وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى دي سانو ليرا بأقامان أن يتبرا وخش كبر الزكاة أو التاوانا شنك طبعا إنسان كأقر وحدانتي توحيدي تشسبان وحدانتي الله تشسبان أو إيتور دو دا أم تاوانا شخو إليه بارزي بس أقر توحيدكي خللي تيابو شريكي بو الله قرام دا قرار دا فنا بخواي فروردگار أو كاتا أبيني برا وخش كبارشاقي من أم تاوانا نج لاي آسائي أبيتو شنك بترسد لالله سبحانه وتعالى بشري قرار ندانا خوش لتاوان انت لفارسي براس اگر شريكت بو خواه قرار دو كاتل لهاو بشك اترسي كفا هاو بش بريار دو بو الله سبحانه نقل الله بترسي لخودي خوي بو يبه زوزو وليابين وعقابين انسان نابه لكي شارو ترازو كانشيا كغلو غشبك ابيد دادور بنتيايا براستقيني ترازو كان من جيبا جيبك ويفر اما بو ايو باشتو انجامشي شاكترا لفاشان آياتيكي زو زور مترسي دار من في قليت اقاداريك كافرمي ولا تقف ما ليس لك به علم لسرشتي قسمك كزاني ايدني لسن بو ان السمع والبصر بروك بيناي وبيسنفشت هردوشان والفؤاد عدلت كل أولئك كان عنهم مسؤول هر همي برا بخوي جولة الروج قيامته برسيار النسل أوش تعني كإبنو إبستنو بعجاش ولا تمشي في الأرض مراحة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا عندك اسمانية أروى بسر زبيا فنا بخوي برد جار قريم بفيزليو أروات بخوي جورفين بفيزليو بسر زبيا ريمك تشون كبراسي تو هرجز ناتو يعني زوی کناو در کهید و ناش گیت برزی چیا کن تو بالایی که کرتت هی علمی تو چنه پیش که لشونی خواه ایتی بویا الله سبحانه و تعالی افهمه کلو ذالک کان سیو عند ربک اوانی کموی بوتان باس که هموی تاوار لی خواهی پروردگار خلاپه عند ربک مکروه کلو ذالک کان سیو عند ربک مکروه پاشان لکو تایی افهمه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما ملوما مدحورا. الله سبحانه وتعالى براقش كبر زكاني من أقدار ما نكاتوا أفنور المعنيك فرورد قارب وحيب روانا كردوي بشية لحكمة داناي نكي فرستاوي كي تلكيتها وبشي خواي فرورد قار في ناشي الرودة دوای فرایدی تناآد دو زخو، بس از زنش کرایو دور خرایی لب زی خوای پرودگر. ابینی برای خوشک باشه کنم نم آیا تنها دا
يخوا پرسی لپیشی همو فرمان کانو باس کراو و هاو بش بریادانی لپیشی همو قدق کراو کانو باس کراو اگر چی توانکانی تر پیوزو و باتا کهیم بلان بو باسی یقین بروی که اگر انسان کود من توحید اکی چسبا لو توانانش خوی پارزی انشاءالله ولی شرکش دوره که تو بومیدی خواهی پرود کرد پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لفرموده که معازی کرد جبل خواه رازی بی پرسیاره که لپیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لفرموتم کاری کم شانده که وانزیم کاتو لبهشت و دورم خاتو لدوزخ سی که هاولانی برز تنها خمی اویان بود چونه خواه نخواسب کونه دوزخه و ولکه اونه بهشت لکی خواهی پرود کرد فرموی لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم الجنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء ماء النار والصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلام الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم؟ إلا حصائد ولسنتي براو خوش كبر يا زكال بيغمري خو علي الصلاة والسلام معسكر برسائلك أفرمي لو لا ما فرمي براسي برسائل اشتكي جورد لي أكدر بيغمان آسان إشالة سر كسي خواي فرور قربوي آسان خواي جورد بتاكو تنها ببرستيو هيد شريكي كي ببريانا دي هاي يقمش يكسر وباسكا وبرأيكو بيكي يصيب أكني نيو جاكان يعني لدواي الشرك أم جا نيو جاكان فإن تابوا أم جاءوا وقاموا الصلاة دي قد لا يتكشى أخوي جروا أفرمي لسوتي توبة دوجا لسليك ويفرمي وزكاة مال السامان دركي وروجي مانج رمضان بقري وحجي مال أخوي جوربكي فاشا فرمي آية درجة كاني شاكت بيه بيشام ندم روجو قلغان لا عيد دوزخ واتر روجو فاز لا عيد دوزخ وشاكو صدقة كبدن تاوانا كان كوجيني توا وكتشون أو أجر كوجيني توا بيستي أخوي جورا ونويشكرني كسر كيش دشوي كي تاريكا دي سانو أمش یار متی دریتی پس از ما اتی خوند و که خواهی کروگاف تتجاف جنوب عنی مبادت کوتاهی که افرمی او باور دارن بختوارانه زور نیوانیم خوش نیه لگر واقشانی سر جگه کف خون بلکه ولاسش شونی شکن بهتر سومیه دولا پروردگاری نپارنوا ولو روزی که پی من داون ابخشن جا هیچ کسی نازنی امت چی من بو آوان شاردو تو لخوشی ول رابوان لناو بهش تکی خویم لپاداشی او کردوانی که این کل دنیایه پاشان پیغمبری خوالی صلوات و سلام بر او خوش که باشه کانم فرمی آیا پیاد نلم سری هموش تکو کلا کیو چلا پاک پاکشی چیا؟ اتی وتم باوتی بالای پیغمبری خوالی صلوات و سلام فرمی سری هموش تک اسلامه کلا کاکشی نیجا چلا پاو پولود که هر بار زکشی جیهادو تی کوشان لپیانای خوای پرود کرد پاشان فرمی آیا اوش تک پیاد نلم کوا امانی هر همیل سر را وسط آوا معاص فرمی وتم بالای پیغمبری خوالی صلوات و سلام پیغمبری خو علی صلوات و سلام زمانی خو گیرتو فرمی امی خود بگره نجوتم ای پیغمبری خو علی صلوات و سلام بو ایمل سقسا کر نج لمان گیره لمان پیچتو فرمی دک لبالی دایک بسوت ای معاص بو هم خلقی که اخرین نو دوزخ ولا سر سریان بهوی چی تر اخرین نو دوزخ و غیر زمانی هلکت دا وکرم نخو گیر عاقبت ما بخیر بگیره هتا وک والقیدها تو بخو گیر تانسپرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لوی اما پیس من پی فرزانم کسی طالب علم من زور بی علمش با صیغه مطلق یعنی تماشا که فیر هندسه بی فیر طب ده بی فیر آی تی بی فیر هر شته که بی اوانه علم زانستن فیر بسودی لیور بگره بجاهلی ممینه و چندی ده توانی بروی علم دابرو بخود پید نکره من داله کانت بینیره با فیر بن من دالی شد نیه برو کسی بینه یارمتی بده بره برو بخینه با لسه حسابی می بیتا صدقه جاریه لبو من مگر انسان که ده مرید چی استفاده لیده که اذا مات من آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاریه و علم ينتفع بیه و ولد صالح يدعو له اگر من دالی صالح نبو او رویه چه اگر هاتو پارش نبو خیری که صدقه جاریه که اویج روی بلام ادیگا علمت هبو بلاوت کدیتوه برزان است خلچه که هزار سال پیش است کتابی دانه است روزانه دخند ریتو وعزی پیدا دره آموزگاری پیدا کرده او علم ينتفع به علم که سودیه یعنی او رگای که گرتی تا رگای بهشتا تو خواه میدورن بشتی لابلا بشتی خراب بشتی لاوچی بشتی بدائی دائما او علم لبو خوابی في سبيل الله والله برزانم علمك بياكي خواي قورا بيلي تخوش بي باشتر الوي علمك بياكي بي بسي بو اقري جهنم خواي قورا فناما اخر هندي خلق علمي هي بلام او زانستو او علم لبو طريقي شو بكار ناين كا بي بروا لبو باشت خواي قورا فناما وقل ربي زيدني علما وعابك بل خواي علم مزياد يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات درجات يعني درجات يعني هي أوانا أهل علم براسي زانست زانيريان بيا لويلو ري بهش دادرو من حيفم ليكستي ببيت بأهل علم دو أبروالو أقري زهنم خواهي قولة فنام هذا أو زانست زانياري خواه بيت دادا وانا سر ريغي بهش دادرو لو لیلا دادی کردواری دی خو من جوان دقصان دا کدری لو خود لخوای دا کی واد زانی ریگ نا حقا لو لا دادی توالو ریگی باش دادارو طالب علمی ابزا پیغمبر دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى هر جماعتو کومل کبنو لمالک لمالکانی خوا يتلون کتاب الله قرآن بخوینه يعني اتو تشو مزقا في برزان مزقا وتزي قرآن خين دنا بزانا اگر تشوي لمزقا وتي قرآن تخين ويتدارسونه بينهم دي راسي دكا لبيني خواي عندا تفسير ورافا وقسا كردن لسري إلا نزلت عليهم السكينة إلا ضليان آرام دبي شتو تماشاك كسي قرآن بخيني كسي دراستي قرآن بكا كسي لقر قرآن داتي كربي كسي أصحاب دوستي قرآن بي كسي دوست بي لقر ختم قرآن دا لقر كلامي خواتي كر إلا تدبي إلا آرامي بسر دليان دا ديت وغشيتهم الرحمة رحمتي خواش أو إنسانان دادا بوشي دا كون ناو رحمتي خواه سازوز على الإنسان دعائي دك يا ربي خوايا ببر رحمي خوتم بخير برو لما زقفت القرآن بخير برو قرآن بخير تعداد فوشي خوايا قبر الله رحمته وغشيتهم الرحمة يعني توكم يناو كامل رحمة إخوائي تبارك وتعالى بس بخوين ديني قرآن ودراسة كردين فيربوني قرآن تيجي يسن لآياتا كاني قرآن بيروس شعر الزابون لكلام إخوائي اجيب ده قرآن يعني اقر اوروك خلچه كيه دلولا من نازانم قرآن بخيم اجيب ده قرآن جويل راقرا القارئ والمستمع شريكان في الأجر وقصي هندي لصحابة كان كأوي قرآن دخيني ووجيج ده ذاتي هردو كان هاو بشن لباداش تكيدا وحفتهم الملائكة ملائكتش دوريانا ده يعني همودين ملائكتي خواي قوردين لدوري أو كسدب كوا قرآني دخيني زا برزان تماشاكا زانا تن مهمة توتي ملائكت دورد لدى

خاتینەکان لە دەورەت خربنەوە زۆر جاری واهی ئینسان بە واسطەی ئەو موبایلی کە لە دەستیدا هەیە مەلایکەت لە خۆی خەردەکاتەوە لەبەر قورئانی پێدەخینی ئیواشە شەیاطین لە دەوری کۆ دەبنەوە بە واسطەی ئەوە چیشتی خراپ پێ تەماشای دەکات کەلامی خوا لەبیر مەکەن قورئان هەجر مەکەن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقوم دستي لو قرآن برداو ليدور كتنوا ناي خوين وجي قيامة شكاتك قرآن لا إخوة تبارك وتعالى لوي ملائكة دين لدوري أو كسد بنكوا قرآن دخيني لوش زياتر زور قورتر وذكرهم الله في من عنده إخوة تبارك وتعالى لكن ملائكتان باسي اوانا دكا او جماعتك او ملك دان وسلم بس قوتي دا يقلوي قرآن خين يقلوي دعاي دكا يقلوي نويجي دكا يكسري لسس دا يك دا بارتو لخواي پرور دكار يكي لواني فرميس جدي تخواري خواي قورا باسي انا كا تماشا او بندانك والا مز قوتي دا قرآن دخين لمالك لمالكاني من دا كوبونتو لبوتي لبو قرآن خين دي. والله يبرز زانم حق بني قد بفسر إلى صفته والله قال جوانا جاري واد وين ويجي عسر نيجا كيل مزجوت يقدا دبيني هل يشغلوا خوي لسوت يقدا دني شي تن فرق د منين هو قران دخين يا دبيني دوين نيجي مغرب تاع عشاء كسغلوا خوي داني شتو قران دخين حتى بانج عشاء هذا دزاني ولو قيامه سن غوريا دزاني خوي غورا لكم ملائكه تن باسدك ها تما شايكني او بندي ولا لمالي من داني شتو وقرآن دخيم لو يبرزانم في ويستة تو كتزارك او هاشتك بجويد داد دري فيد دقوتري او خوا باسدك خوا رب العالمين ولله المثل الأعلى استابرن والله كاك سروچ ولاتك باسي توي كده تخواتيكو كوي باسم كر باسدك على قرآن اخين رب العالمين پر وردقات كو بي آقابي لو كتابي خواي تبارك وتعالى أو تلكوت أيضا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هركسي بواسطي عمله كرده ويخوي نقاتي نسبك هيتلوناكا كوريشي باب مشيخ بوا سيد بوا ملا بوا مملا زادين فيابي قورينا بس كرده ودخوال روجي قيامة أما كوريشي بوي فايدين كورة في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم والله فاطمه كتي محمد فاطمه كتي محمد يعني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم اسنادي ولا يخوي دا داود فرمي كتي من لروج قيامته يتملو بيناك فرمي اي فاطمه اقاد لي بالله خود يجب كلو قيامته شي لبيغمبر قوله ترى صلى الله عليه وسلم واي بي فرمو لحديث صحيح دا كسيك دي اما بون منامة نسبة ما اندستوها فران صحابي اي قابلي ما دستوه شندن همو من كوك وخرك ودس وسر بيغمبر آدم عليه الصلاة والسلام همو من أولادي بيغمبر أو بيغمبرانا همو يهاتين نو وسيهم بوا همو يدى قريتو لو يقنفر كلكم من آدم وآدم من تراب همو تان لبيغمبر آدم نو آدمش عليه الصلاة والسلام لخور دروس كراية كواتلو يبرزانم أو مكب بحانيك لو خود بشتي بيب بسي والله أمن نوي فلان كسي مو إمهار كردويك بكين لروج قيامة دا دفتري أعمال الدهينن أوي تيداني أن سبي شي كري شي أو بواسطة عندي عذاب لسه تخفيف بكين يعني أجر زيادة دا دينوا لوي ابن الجوزي قصيش زواني هيدا فرمي من ظن أنه ينجو بعمل أبيه فقد ظن أنه يشبع بأكل أبيه ضل هر کسی واتی که یشتی به عملی بابی رزگاری دبی او واتی که یشتی گر بابی نانی بخوا او تیر دبی یشتی واش قد نابی او فرموده ای که باس ما کر بریتی ولو همو باشانه برزانم لصحیح مسلم دا هاتوا با امیدی اوی توانی بیتم یچی لو تشیر نکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبو تانشید بکم بوا با امیدی اوی لبو همو لایک من سودی هبیتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لصالي ديكوشي خلكاني أجدار كدو كده ديفيد بشبو حاج خلكاني شيزور لهم ولا يكورجان وشاري مدينة بو أول لقال جولتين في غنبر يمسى أرزا بزان المناسك حد شون بانجام بقين في غنبر يقال عليه الصلاة والسلام للروجي بسبينج ذي القعدة روجي الشمة إحرامي لبك نجيبو نيوريبو كردن بشوار لمس قوتك يا خوي هاو سراني هم اللي قال خوي هنا بريا كوتن بو عصر جيشنا ناو سيد ذو الحليفة لو نجي عصي بدور كعاد بو كردن لو لا يداوي سراحتي كربوي خلكان اواني دوا كوتن بيب قنوا نجي مغرب كراو عيشا كراب دوان لو مانا وخوتن لو شودا خواهي قولي مهربان هوالي بو پیغمبر نار بياني بو هوالكي جيان فرمي أتاني الليلة آتي من ربي كسي الأخوة لا إخوة وهاو بولان بي جيان دم فرمي صلي في هذا الوادي فإنه مبارك لم ناوشيها نوش كسنك أمشي وناوشيها شوينجي بيروزا واجبله حجة في عمرة بنيتي لبيك اللهم حجة في عمرة نيجي بياني بو كردن لدواي نيجي بياني وشتركاني كأمادي كردبو بو قرباني ودياري لما الإخوة هموي نيشان كردن باشان خوي شورد أنجا خجي مباركي داهينا و بوني خوشي هرا گران بهاي بكار هنا بو بون خوش کردني سري مباركي وريشي مباركي احلامي لبر كرت نيجيني وروي بو كردن لبه لدواي نيجيني ورو سواري پشتي وشتركي بو سپاس وستايشي خواي كرت كاتي وشتركي هستا روبا قبلة وستاني فرمي لبيك اللهم حجة وعمرة أجا فرمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك همو خلقان لدوايا ووتيانا وبريكوتن دان هزار كاز لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريكوتن أو سلوتيان دوتوا بيابان وتشيا ودول ودشتكان همو دلرزين لبردمي تلبيس پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابة لبدا جبريل هاو فرمي خواي قورا فرمانت بيدكات دا فرمي مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج بها والان تبلي دنگ برسكنا وبلبيك اللهم لبيك شنك أوا سروت دروشمي حجو جواني حجا بمشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخوي شي ساده لنا او خلقان دا بريكوت بسفر شي دور لرقا دا نخوش كوت نخوشي الشقيقة وسر يشقي بو هاتوا بويلي شلنا وشكان دا لايداو كلا شاخي لنا وراسي سري قربوي بتوانيك إن شاء الله عم حجب سركو في بانجام بغيني لرقا دا قيشنا ناوشيك أفرتيك هادوتي تو رسول الله فرمي بالي وتي أمنا علم رجعنا شنزان جاد دبورية توقش كده يقري في غمر دعاي بكر عليه الصلاة والسلام لأنه شيء يثير كلايدا وشتريك برو تايبت برو پیغمبرها صلى الله عليه وسلم دعاية پیغمبر فرمي خاوان يا مسلم بو بانكم خاوان كيها وفرمي يا مستشكات الليكا علي من ليرها تمت الدنيا لمن علي وكاريان بوكم يسا بيربون متوانام نما وديعني وسلم بر فرمي الراس لأي پیغمبر إخوة بشتيك واما نبير فرمي وايريا مكان لا تنحروه واجعلوه في الإبل سلي مبر خين علي قرن بالا قروا اشتكانا بها تاخويدر لنا ودش بوشي افرتي قليوه دا منالشي في ابو برزي كده وتي في غمبري خواه اما حجي بوها يفرمي بالي وفاداشيش بو توي ايش اشي بني زور ماندو بو وستيشي هنا بو بو دياري بو كعبة فرمي سواري پشتي با وتي اخر بو اوام آمادك دو فرمي سواري پشتي با او بو سواري پشتي بو قيشنا ناوشي عرج لولا دا ابو بكر گنجي شي بكري گرتبو تایبت وستري شي تسليم كردو بو خواردي تایبتي خو پیغمبري رسول الله صلى الله عليه وسلم از وقيم سفره همو خلق شون ان خو اوان شاورين گنجك هاتوتي ولا ونم كردو وشتركه كو وشتركه ولا ديارني ابو بكر زور توربو لي توربو شون وشت يك تاقا وشت شون دي ونبو شان سام بپكينا فرمي انظروا الى هذا المحرم اتوت مع شيء ام بيابكن كي احرامي لبرايس شي دكات
دای فرمی ابو بکر لیگر او نه بدس یم نه بدس او شاوریک پاش ما و شاوریک روی گراها تو پیبو برای کوتن تا گیش نه او چه سری 11 کیلومتر دور له شهر مکه الی فرمی او وسترو قربانی نه نه او بابی که با عمره پاشان حج او شی هنایه فی هل نستر نیتی حج و عمره خو بر دوام ده لذا داشی من در عایشه زود دلگران و غمبار بود فرمی بو غمباری فرمی نیاز نکن فرمی خویش خطایشی توی تیانیه همو کارکانی حج با انجام بگینه نیت بینه ایشالله خواه حجیش بن سیبکات بلان نیاز مکه و طوافی کعبه مکه حتا پاک دبیته او بلا روش عرفه پاک بو حجیش بن سیبو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ایواره لوی لایدا شو اسراحتی کرد بیانی طبعا بیری دو طواله بیه لو بیره که پیدالن جرول استا خوش شور دوباره احرامی لبر کرده و لدوای هشت روز برای کوتن 450 کیلومتریان بری بو گیش نه بردم شاری مکه پیروز در روز یک شمه لکاتی چشتنگاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لناو شی کیداوه که امر پیالن جسی حجون لیو برو مزگوتی کعبه کوتره كان زيج مزجوا تكبوه وشتركي يخ بيل يداو لو اشتركي دا بزي لدرجاي بني شيبوا خوي كربناو كعبية أو درجاي كسكاتيان بيكرت كسي خوري وشتريان بسراكرت كبتي أنا خستمري لين يرجع تبو بيخن شيلن يسا هاتوتو همي لقلا روش برو حجر الأسود ماشي كردو قريا ام جا شانی راستی رود کرد بسم الله الله اکبر دستی کرد به طواف سی طوافی یکم به هر ولا شوارکی تر به آسایی لهم طوافی که شاد دستی لحجر اسود و رکن یمانی داد و ربنا آتینای داود لبین اودوان داد پیغمبر صلی الله علیه وسلم که طوافی طواف کرد لشوینی نیجی با پیر ابراهیم دا لوی وستاو دورك عاصمة الطواف كل قل يا الكافرون لركاتي يكمل دواء فاتحة وقل والله لركاتي دوام لدواء فاتحة إسراحتي كل آي زمزم يعني بوه هنا كم يشي خوار دواء أم جاكردي بس بيش يسيد ومشاري وكوف يعني كردنا ويك دواء أوشاني راسي دا بوشي وبرو حجر أسود الروي ما شي كرد هدو دسي بيا هنا أم جا هدو دسي بدا مشاري هنا أم جا دواء أو برو صفاك وتره صفاء او كاد برزائي يقبو مروش برزائي يقبو سري نجي لابو كويست سور سر صفاء فرمي إن الصفاء والمروة من شعائر الله حتى أخير آياتك يخوان دوا لو وستار رب قبلة هادو دسي بذكر دوا سيجا فرمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده هذا دسي بس كده دعائك زور أنجاوي دوباره كده دعائش زور دوباره كسيباره كده دعائش زور أنجا فرمي نبدأ بما بدأ الله به دس بيكين بوي خواه دسي بيكد لصفاوة لصفاوة دسي بيكد قيشت ناو شي مسعى كصدمتك كالوادك هاجر راي كردوا يا غمر صلى الله عليه وسلم لوار راي كرد حتى فرمي إحرامكي للسريعي رويشني في أنصما أم لا أولاي ذكر كم يك أجنو كشي در كوتبو للسريعي رويشني في غمر عليه الصلاة والسلام بريكوت تاقي اجتمر وشوسر برزايكي لمر ووستا برانبر قبلة برانبر كعبة سيجا الله أكبر وهمان دروش مكاني سر صفاي دوبارك دو سيجا ركش دعايك أو جار دابزي هاتو برو صفا گیشتو بر صفا لهموش نشی شار و خروشان جنان منال هم یوت یان رسول الله لمز گوت صلی الله علیه و سلم او انت از یحام یان لیکرد و قرباغیان لیکرد زو پیاوی شی بریز و سنجین و لسرقوب و کو رحم و بزیب و خلق فرمی مشترکان بو بین مشترکان بو هینا سواری پشتی مشترکی بو بوی خلکان بیبینو تو شکیش و آثار و ناراحت نبین لدور و بیبینن و اگر پرسیاری کشان هبو بیکن صفا مروی تواو کرد لکوتایی سری کرد کرده و اوی بجه هشت رویشت
ناوشي الأبطح كلولاي مكوية ناوشي شي تختة بانتاية لبي روجي يكشمة دو شمة سير شمة شوار شمة ما يو نزيشي كعبانا كوتو بون ينجيش حتى بوي باقريني بلس أمتك يدواي همي شرقن دا سبي بران يعني آسائية قال وذا في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يوى شوي في الشمة بابا يعني كي كروجي يوم التروية واتروجي خو أما ذكرنا بو حاج بيكم روجي حاج دا أمدت لكاتي تشيشتن قاو دا سؤالي بشتي وشتركي بو لبيك اللهم حجا وعمرة اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة خويا ما حجك هيج الرياء والسمعة وربما ما يتيانية وتايبت بتوي يا رب العالمين همي لدوايا وتيانا وبريك وتنبر وناسي منا كسوات شلو مثل لكعبة ودورة بون يجي نيورا قيشنا اويه بيغمر صلى الله عليه وسلم يجي نيورا يبو كردن بدوان عصري يبو كردن بدوان لدواء عصر دان يشتبو سورة والمرسلات عرفان دا بزيت بو خلقك اي اخيان دوا لو كاتا فرمي ابن مسعود فرمي مالك لبين ما اندرسو فرمي بي كشل فرمي اي نكوتني خوي كربا كوني كا فرمي ليه قرر ايه ولا ازاري پارز راو بو نوش دا ازارتان پارز راو لبو نوش عشاش يبو كردن بدو هم يان خوتن بو بياني كروجي جمعايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوش بياني بو كردن ودعاء ذكر كاني خيم ووستاهتا رجب طاوتي هالهاد أنجا بلبيك اللهم لبيك بريك كوثن برو عرفات هندك دي فرمو لبيك ذا المعارج هندك دي فرمو لبيك ذا الفواضل هندك دي فرمو لبيك إله الحق هندك دي فرمو لبيك والخير وسعديك والخير بين يديك والرغباء والعمل هل كسي بها الشيء ويك ديوت بيغمر صلى الله عليه وسلم رخني له شيء النبو بركوثا بعرفات كحظة كيلومتر لكعبة دورة دشت شي فانتايا هجدة كيلومتر مربعة قيشت بدم عرفة نوشي نميرة لبردشت عرنة لبي لا إذا خميشان بوساز وأما ذكر إصلاحاتي كر حوايا و بس نجي تذكرت أنزا خلكان هموي أما دبون لبردمي أو شو ندا برزاي شهبو في غمر صلى الله عليه وسلم سوالي بشتي وش تركيبو شو سلو برزايو وتاري بو مسلمان خيون دوا طبعا سلتا بلال بانجي دا كبانجي نيوريدا أمجا فرمي دا سيكر بو تار بو خلقك فرمي يوم عرفة ويوم نحر وأيام التشريع عيدنا أهل الإسلام روجي عرفة وروجي قرباني وروجاني تريج هموي ججنو آهنجي تايبتي إيمي مسلمانانا أي خلقان خيانتان مالتان ناموس كسايتتان لسلك حراما اسمعوا مني تعيش جرايالي من بمجياني شي زور بختور دك زرين آماني مسلمانان ستم ظلم ليكتر مكان سنك إنما المؤمنون إخوة برواداران بلاي راستقيني يكترين مالي هیچ کس یک به هیچ کس حلال نیه مگر بر رضا من دی خوی سبین ایو دگن او بخوای خوتان لی پیشینو تان لگل دکا لسکار کانتان امان لدوای من مبنه و بکافر لگردن یکتر مدن خیم یکتر مرزنه مسلمانان شیطان بی امید بو لوی که ایو بی پرسن لجگه شوادا بلام لولتان رازیه که گناه کان ببسوک بزانو دائما لو دای کنیوان تان تیگ با آگاتان لخوتان بیت اتقوا الله في النساء اي خلقان الاخواب ترسن لها سكوتان برامر جنانتان اوانا امانتي خدان لا ايوا اوانا بكلمة وشي خدا بو ايوا حلال بون ما فيان لسرتان هيو ايوا ما فتان لسريان هيا اي خلقان تركت فيكم ما لن تظلوا بعدي ابدا دوشتم جهستوا لدواء خوام لنا وتان اقدسي في اوغرين هجيز قمرانا بن كتابك اي خواو سنة كم هركسي أمانتي شلا بابي جرت وبو كسي كبي بخشيوا وتاركيت يجب في ذلك وتايا فرموي ما نوي ولا دنيا يا برا ورد بأمتاني ثروك ما نوي إساتا نهتا رج أوابي نظر الله امرأ سمع مقالتي
لذا طبعا ببلالي بفرمو جاي فرمو انصت الناس بيدن جان كباق سبك وشن خاش الشيدانا بقصة كان بقينن ولا قل اوشا ببيع اوانيش قصة كيف كان صن دقيش جوي هموان وكو معجزين فرمي نظر الله امرأة سمع مقالتي يا ربي ده مساوي وكسنوراني بك حديثي من ده بيستيت حديث هوا قرنجة كاكا يك حديثي من ده بيستيت يك فرمو ديمن وكو خوي ديقينت عند جار اوي بيدا قيان دي لواس يزانات رو حالي فربي لما واتاكي لويك قيان دويتي ايوس بيني اي خلقان للا يا خدا برسياتان لي ذكري سبارت بمن آية من بيامك إخوام قيان بأيهو بسوسية صالة خريكة كشهر حزة قابل بيستبزاني خلقة شايتي شي بودن لدنيا هر هم يانوتيان نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وقضيت الذي علي هم الشايتين كتو بيامي إخوات قيان أرشي سرشانت بجواني بانجام قيان وأو پر آموشگاری و دلسوزی أمتكت كرت وأو إلى سرد ببزياو أنجام الدا أنجاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم پنجي شاعت ماني برس كدو وخواب وعاسمان فرمي اللهم فشهد سيجار أو پنجي لعاسمان ودا بزان دستر خلق خواه شاهد با أو أنا شاعتين بودن كمن پیامك يتوم قياندوك خوي وتارك التواب لبيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بزيل سواري وشتراكين يجيني ورو عصيب وكردن بقصر الجمع فاشان طواب سواري وسلكيب برو دامين شيء عرف بركوت للاي بردكاني بردم شيء كذا لبي وستار بقبلة وستاو دعاء شي زوري ذكر دو ذا بارا والاخوة سبحانه وتعالى هندي قمان ينوابو كو رجا بروجو ولا بري رجا عرف خير بروجو بتيايا بلام او الا عرف بنا بروجو افرمت جامع شيريان بونارد لبشاي هم يانا اخوار ديوا بويد درك بك بيغمر بروجوني عليه الصلاة والسلام ألو ساتدى آياتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دابزي أمرو خوافر من ديني خومم كامل كربتان وتواوي نعمتك أني خوم بخشي إيوا والرازيم تنها إسلام آينتان به إمام عمر وآياتي بيس دلقران بو فرمي ما بعد الكمال إلا النقصان يا إلا الزوال بداخة والدواي كامل بوني تلك مكورتي دس بيكات إمام أبو بكر ويبيز قريات شو كامن شاني أجلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تدين طواب إشي أو طواب لسر زوية بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاك الرؤيشك لوي بسواري وستركي كو تخوار ومليشكا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بیشورن و بزلکان و بینیجن دمو چاوی داما پوشن فا انه یبعث یوم القیامت ملبیا لچوی شریتی جانی بسراو لبیک اللهم و کوت اخوارو فرمی که زندو بیتو هر بو سلوتو زندو بیتو لبیک اللهم لبیک دمو چاوی داما پیشن لیو ما یوا بسواری وستکیو هر دعایی که دستی بس کرد برو بقیبله هندي جاء وشتركي أم لا ولا يكر بدسي شفي رشمكي يقر بل عم دسي راسي هردان أنا هتا أسرو دوبارة هردو عايدك البيغمة صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بانجي أسامي كر أسامي كري زيد رشبيست هناي لسر وشترك اللي دواء خوي وسواري كر بوي در كوي كي يثر رقر فلسطي تكبر هموي روي خلقان هيتش يعني جاواز نيلا إخوة رشبيست بن سوربيست بن عبد بن آزاد بن هتا دوائي وستاتا روش آوابو كروش آوابو فرموي ادفعوا بسم الله بناوي خوا بريكوان هرون ده بريكوتن برو شو برو مزدلفة كشوا كيلومتر شش كيلومتر لولا عرفات ودورة بريكوتن بو بغلبو غلبو جلبه جلبه حمي پلا پلي بو لوشتني انا دار في غمر صلى الله عليه وسلم وستا ملي وشتركي رشمي وشتركي قرد حتى سري نزيق بو لأكسركو پانكي با بدست راسي مباركي أوريد أبو خلق فرمي أيها الناس السكينة السكينة يواش يواش لي خلشينا ليس البر في الإضاع خوشاك اللي وداني أخوتان ببروتشينو أجل كانتان ببروتشين يواش لسرقو بريكو دو شش كيلومتر برا قيشتنا وشي مزدلفة لبي لايدا بلال بانجي دا نيجيني وريبو كردن بسي
ونيجي عيشاي بوكذن بس جمع تأخير بدو لقل مغرب دا مزدلفة فانتاينو كيلو مترون يوم ربعة لوي في غمر صلى الله عليه وسلم لدواي نيش رايش جان بيكر ريجي هندي لأفرتان هندي لمنالان هندي لبياو بيرو بكو توكان هندي لشوانا كان لقل قصابة كان دا كلا دواي نيوش وودة توانا مزدلفة بجي بيالن فيش ازدحامك خلق برن بومينا لبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوت تا بياني بوا نيجي بياني لكاتي خويا ابو كردن بس جماعة سواري وشتركيبو سوى داميني برزاي المشعر الحرام ربا قبله وستا دعايشي زوري كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ودسي بس كردوا وبفضل كوري عباسي امو زي فرمو حوت بردن بوكو كروا حاول بردكي بو هنا كردينا ودستي فرمي دستان خوش به بأوابه يعني يوكو دم كنوكو فاصليا به عليكم بحصل خذف إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم آمان زيادة روينة كان يواهي را يكتاوي را بردي تيانا قلي طوافي ساروخي ساروخ ناخوة يكدنك نوك زيادة ناخوة ها زيادة روي كيبا عقل شيتيه فرمي لمس قولتر نبيت آلمس شاتر أم جاء فرمي فضل ولا گنج یک بود لذای خوی یعنی ها باید بگن زده لذای خوی اصفهانی پشتی وسترکی کرد برای کوتن پیش از روز حلبه برای مینا برون لبینی میناو مزدلفه وادی المحصره هی که خوا ابراهیم جی شکل لیال نابرد طیران بابلی نرد آوشنی عذابی تی آبای پیامسون خیرار روی پیه لیال توزی فرمی پیه حلگرن خیرار رویشتن هت آب زیان هشت برای مینا کوت نره پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کول کاتی چیشتن آوا جيش تلاي جمرة العقبة وات الشيطان يقول لك يا مواي بيلين لبي وستا مكلا يشفيبو من لا يراستيبو حوجار بردكاني قرتا ميلك وفرمي الله أكبر لقلها بردكا أنزا خلق لها ملايك وبردي أنت يقر بو بقرة باغي بازدحام فرمي أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا أي خلقان يواج يكثر مكوشن بورد برد نبي زيادة نبوتان نيز بكاري بينن خذوا عني مناسككم مناسيشي حج عمره لمنو فيربن دواوي الرمي اوي طواو كرت هات لاي داي صراحتي كرت انجا داوي وشتركاني كستري بري طبعا شاسوسي هنا ابو تمني شاسوسي ابو هر شاسوسي اكي بدسي خوي سلبري وشتركان پليانا كربوي كامي عزوثب شتا بردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكو معجزيش ناصر همیان حزن هک بین با قربانی با خواب دستی پیغمبر علیه الصلاه والسلام. سیح و تکی تری چی کم آب و ده دز امام علی فرمی پاری قصاب کانیان بره سروپی و پیستو گوشتی همی ببخش له بس هجران دا لپنای خواه. آنجا فرمی لهر صادوش ترکی چی پارچه کم ببین کردیم منزله چی گوره و کردیان از ششتونان آنجا خوی صاولانی همی بان کردونانیان خورد. لدواي طوابوني ناخوردنيان انجا حلاقي بانكر معمر كوري عبد الله فرمي بابيت سلم صفركا ربا قبله دانيش لكشا لاي الراس راي الراسي تاشي صحابي بانكر توزيعي كردن بشي كان بس صحابة كان دا طلم وكاني سري في غمر صلى الله عليه وعلى وسلم دواتر لاي شابي تاشي فرمي كو ابو طلحة دراوسي هلا خوش يستخي مدينة كا براسي أوي توانا يأتي بو مال دراوسي كدو كبيغام رسل فمي بطل حوالي نام هاب خلق أما بوتو توزيعيك أبو اشتال حاج بس خلق لا توزيعيك أنجا سري ومجا بشتي بشتا سري بهمان شيوا نينوشي كرت أموي مسلمانان شربوا لسري آلو يدا بيغام رسل الله عليه وسلم سري سفر كرت وسيجا فرمي يا ربي خواه اللي خوش بي وبرحم بي برانبلا وكساني سري عن سفر كردوا یک جا فرمی برانبر و کسانی کسریان کرد کردو تا قصر کردو دعای سر تاشینه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم جلی احرامی لبرد تیار خوش شد جلی تازه و پاک و جوانی لبر کرد عطری بون خوشی لقجی داریشی مبارکی دا انجا سواری استکی بو باب کوی نره برو شو برو کعبه طبعا كاتي ششتنا اوي كرت رويشتن زيشي كعبه كوتنو في غمر صلى الله عليه وسلم لبقره بالغي بسواري بشتي وستركي وطوافك بسواري دولي كعبه همو زاري شيش كدقيشتا اسي حجر اسود كلا غوشانا شبي بولي خوريني وستركي دمي غوشانا كنا دسكي غوشانا كي اواد دكردا
ناو حجر الأسود أو إلى قوشانك بركة وتايا ما تشكر في غمر صلى الله عليه وسلم لها مطوافة كان لبروي في غمر صلى الله عليه وسلم نيتي حج عمريها بو بيكوا بيسعي صفا مروي نكرت بلام أويك متمتع بده ببيك واتا عمربك باشا حج دبي ليش أصعيك بك بزو نيك لبروي في سيلة سنية لبدا نيجي نيوري بجماعة بو كردن أنجا برو ميناء كوتوريا كهاتو بو ميناء تماشاك وما لخلقش نيجي نيوري أنا كردو شاورن نهات بون لغلي نيجي نيوري دي سان دوباره كردو بجماعة شكو ايشان فرض ايشان سنت بويدا نسته فضل كوري عباس ليلة دعا وشوار بوبو شي شي رخصة جوان هاوتي في غنبري خواب باكم حجي لسر بلان او نبيرا نأتواني هستي وبروان نأشتواني لسواري پشتي وشتر خوي بقريتا بيانم بو حج جائزة من حجي بوبكم فرمي بالي فضل جدم لها جوان سيدي افرده يكر افرده جدا سيدي يكر جوان سم اوا شاي فضلي قرت فضل جدا جير و سيدي يكر جوان سم روي كربو ديوه دعاية عباس فرمي بوا وكل لو آموزا اي بيغمبر اخوة فرمي رأيت شابا وشابة فلما أمن الشيطان عليهما كروك سيشي قنز جنبيني ترسام شتيك الشيطان درسي كالاني واني عند اوا احتياتي كردو لوين لنا منا ما يوا نيجي عصري بو كردن لكاتي خويا بدو نيورو بدو مغرب بسي وعشاء بدو وكذا بزي فرمي مهاجر كان دبي بين لا راسمو انصار هم بيت لا يشبمو خلكاني غير انصار المهاجرين هم بشوار دول ما ندانش خيمه كان بو شوي توزيع كله انت شو اسراحتك جاري وهاب لنا خيمك الله اكبر يا كرت طبعا كجيشت رجم الشيطانية كم لبيك اللهم لبيك وسط أن جاتي جس بيك التكبيرات الجسم أفرمي كبيرة غمر تكبيرات يكر عليه الصلاة والسلام هموي بيك جار أهلي من التكبيرات يعني كت في غمر صلى الله عليه وسلم لي وداني شتبو إثر بول بول خلق دسونا سرداني بنا وخيمك هو إثر خوي سراحتي نبو أعراب كان هاتن يكم جاري يعني كامي كامي هذا وجه مبارك كبيرة شي مبارك ديارة بيو أواني كنيان بيني بوشوانا دوركا ايتا بول بولا هاتن لخزمتي عن داني اشتبون ابن مسعود الله بخواه جايش عن سركز لخزمتي بين فرمي حزاكا نيوي باهش بن الله أكبر سي حزاكا يكم جاء فرمي حزاكا ربعي باهش بن يقل السشا فرمي الله أكبر وشفل اليداني الإسلام الله أكبر دوام جاء فرمي حزاكا نيوي بن فرمي الله أكبر كورا فرمي أميد أمواي شراء لورش زياتر بن ايوه لنا همو كافران لقيامتا بهندي تالا مويشي سبين بپشتي قايشي رشو شابزان جمالية ما سن كما براورد بكافران باشت يكان سن بران برجان ميكان لوي هندي مري بيبو زياد دياي بو كساني كتواني قرباني انيا فرمي بيكن بقرباني بخوت ودو برانشي هنا فرمي ايشي شان اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد خوايا من لبري محمد همو بن مالي محمد ديارة بزندو مردو وأويتيشان هذا عمن لم يضحي من أمتي خوايا أمش بهمو أواني لأمتكم كتواني قرباني كردني النية بروجي دومي ججن في غمر صلى الله عليه وسلم هل شيني خويبو نيجي باني بو كردن بيج نيجي نيورو ببي أمجا بريكوت برو شيطان رزم كردن هرسيش روجي يكن بس قورة رزم كردن شيطان يبشكولك ام بيلين جمرة الصغرى رجمي كرد وستار وبقي بلا دعائشي زوري كرد أم جاروي جمرة الوسطاي رجم كرد وستار وبقي بلا دعائشي زوري كرد أنزل شو رجمي في شيطاني قولي كرد عقبة نوستا دعائشي نكر لبي أنزل قرائي وبومينا لو رجعنا دا إجازي إمامي عباسي دا كبر برسي آي زمزمة بروا بلاي إشكي وبوم مكة قينا أجنا أخوي دبي لمينا بمينته نابي بزي بلاشو أو حاجي بيبل من أبنة وشوان بس إزيني أو إذا هشان حاجيشة بلام لبر كاركي زوز وبيويسة مسلمان بيويسان بو آوية بابرا بلا إيش كاريو إذا خلقان دهاتا رجعنا برسياري عن ذاك وام كردو ولا بيشاء أو أي فرمو يفعل ولا حرج شيرشني آسايا شيرشا أو كسل شيرشيا كغيبتي خلقك من أقرض عرض مسلم وهو ظالم شيرشي قولا وكسيا لشيرشيا كأرى غيبتي مسلمان كاد أو أنا شيرشنين لها متايكا في غمر صلى الله عليه وسلم بيريك وتاي وتاري بوم سمانانا دا لشو نجاوة زكان دا لكو تاي همين روجي شوارمي ججني قربان
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی با امش نه بجی بیرم شینا دامنی خیف خیف یعنی دامنی چیاکه که اسلام زگوتی چیلی دروس کراوا ایم پیرم زگوتی خیف خو خیفا اشینا او شونی که قریشیکان ایم یان در کردو لویا ابلو قیان داین و چن ایناشی بو مکه فرمی جا عقیل ابرازم چه مالکان مان تالان فروشی کر هیچ مالک مانی تابشین بوی اشین لیو دانش لمزگوتی خیف لیوی لایدا رسمی شیطانی کرد هر سی چی و دواتر لیوی نیجینی و ریبو کردن و فرموی صلا فی مسجد الخیفی سبعون نبیا حفتالا پیغمبرانی خواه عالم شونه یا که هاتون بو حجی مالی خواه آلی ردا نیجیان کردو نیجی عیسی کرد کم یک حرکتی یعنی کرد نزیشی مکلی و لیانده دایشی من داره عایشه زور بلگران بود فرمی من یتی حج عمرم هینا و بلام عمره کم لدستو فرمی عبد الرحمن ورا عایشه خوشک سواری پشتی وشترکه که لدوی خواد و بیبه بود تنعیم که هرشی لو مثل لکعبه و دوره ایسا نو مکیه طبعا فرمی لیو کداب زیبان یتی عمره بین عمره فا انها عمره متقبله عمره ایشی قبول کراو بو آفرته که آوا عزری هده پیانسان بشو لیو چاورشه طبعا افرمی رویش طواف و سعی صفا مروی کردو هر یک سد دزبجه گیشتو بلای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یجی بیانی مایوت كغرانو انجا بيونسان فرمي بهمو خلقان اغادر بن يلا اماده بن بلو كعباري نيجي بياني جيشنا كعبه يا كم شت شيانك بيغمر صلى الله عليه وسلم نيجي بياني بوكدن بالجماعه زو ادلي خوش سلتي وطول يا خيم او انت كيف خوش بك حاجك اسباز بو خبس الكوتوي وات كوتاي بهات دواوي كطابو فيري كردن ككسبويني وكزاره هر كسيله لشوني خويا بقريته دابا طوافي خو حافظي كان مزاب قريته دابا خويا طوافي خو حافظي كالحوجار كطوافك يتوافق دور كاسنا ذاك كشي ك شويه ملتزم لبيني درقاك ولبين الحجر الاسود باوشي بك عباك دريا دعايشي زور زوري خان اما اخر جاري بيغمر ولا مكه عليه الصلاه والسلام تخو حافظي لخلق كرد سواری پشتی وشترکی بو شاری مکی پیروزی بجه جناو چی کدیه و که امرو پیدلن شبیه که اتا حافظی ده خلچی مکه کرد برای که و لرگه اشتا هست کسی خلچی و نوشانه بو ادهات خواه حافظی ده پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم ملاوائی لیه کردن لروجی یک شمه هجده دل حجه برای که و تبون گیشن نو چی جحفه لویت شم یکی پیدلن شمی خم قدیری خم لیو پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی که گرما لجیه داره گوره که اوی داو تاری چی بودن فرمی یا ایوها الناس انما انا بشر یوشکو ان یأتی رسول ربی فأجیب ای خلکان من مرو ویشی آساییم لنیوان تان دا نزیک لوی ملک و الموت بیتو جانم بس پیری و بم باتا و بلای خوا یه منشانی چی جو گرن لواشی سالا چی تری امو ایو بیگ نگی نوا آموشگاری چی زوری کردن ولی دا هندی گلی دروز بو سبارت بو بر پرسیاریتی که امام علی گرتب یه دز لیمن آلوی ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاری دا ستایش امام علی کرد و رونی کرده و با همه مسلمانان که امام علی کارکی زور بسر کوتوانا انجام داو و هیچ کمو کتی و گلی یشی لسری نیه برای کوتن برو مدینه گیش نلای چیای جمدان فرمی سیرو هذا جمدان برون او چیای جمدانا سبق المفردون مروف دقمان بيوين كان بيش هموانن شه دقمان لم جماعتا وتيان كين او دقمانان اي پیغمبر اخوان فرمي الذاكرون الله كثيرا والذاكرات او پیاو جنانن كهر دم لهمو كارا شاكا كان دا زمان يان پاراو بذكر اخوان براكوتن نزیشی مدینه بو نوال ناوشی الروحا حفتا و سی کلومتر دور لساری مدینه پیروز لیو لایدا فرمی مر بفجر روحا ای سبعون نبیا فیهم موسا ابن عمران اعلم ناوشی و حفتا لپیغمبرانی خدا برو کعبه و حجی مالی خواه بر کوتون یک بدو یک هندشان بسواری و هندشان بپیر دواتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات و نوشتاری مدینه و هموان پیشوازیشی زور زور گرمیان لیکر بگیشتنی شاری مدینه تنها
دو صالو عفو دو مانو بيز روش تمني ما ولا سر دنيا استدوايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي كدو قرايا ولا اخوا أأمس سنة حجكيتي خوا پاداش يو پیغمبر قورمان باتو حتى رجي قيامت هموتان قرزاري يو پیاون دو اخوا أجناء وكي أزانن أخلاق وأدب وشاك وخرافة أو ما مصا قورمان حقي زور قوري لسرمانا زور دبي الشن كوتوي توابين ملكشي توابين سنة كاني برزو بيروز راقرين فرما اشتكاني لبركين باخي بيبدين خوش من بوي درودي بو بنيرين يا ربي خوالي وصحابان راجي بيك شركسات بشركسات يرودا وكان ينبو ايمة تومار كردوا بو ايمة انجرا وتوا تا ايمة جنزيك وآشناي رسول الله بن صلى الله عليه وعلى آله وسلم

0: ذكري يا وران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: باس
1: هر کس یک امر ده بخوانید لبیانیان و یواراندا او بسیتی ولا حموشتی کی زیان بخش پارز راو ده بیت
2: امسینا و امس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

0: عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: هر کسک لبین یانو ایواران دا امویر دا با یقین و بخوینیت و بمرید دا چیت بهشت و هروها پیدا گوترید سرگوری ذکرکان.
0: اللهم ما امسا بی من نعمت او با احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: هر کسک امویر دا لبین یانو ایواران دا بخوینیت او ما فی سپاس گزاری او شو روجی داوا.
0: اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. اللهم انی اعوذ بک من الكفر والفقر و اعوذ بک من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: هر کسک لبین یانو ایواران دا اما بخوینیت هیچ شتیک زرری پی ناگینیت.
0: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث، اصلح لی شأنی کله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اویل کاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوا رازیم خوا پروردگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوا خوا لگناهکانی خوش دبید
3: خواه جان لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناهکان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفومان که گناه با پنهان کردو من عفومان که گناه نمن زانی کرد من عفومان که گناه زانی من و هر کرد من عفومان که یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدايت من بدأ نوتوان من بقرة بروجوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالمين بخوا برورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانانو توبي دليان يا إلهي هاناد بو اهنين بم منال به گناهانه هانات بو اهنین بم موسپیانه یا الهی هانات بو اهنین تو گوری خود خو اجان دعا کان من قبول ک درگا کان خیر بسر من ابکر و لمن خوش به رب العالمین یا الهی داوال لیکن برحمتو بزی خوت بکرمی خوت لقران کی خوت حالیمان ک یا رب العالمین بمن جر لو عبدانی ک تتبر کن لقران او لخدمت قران را اوستن بخوا پروردگار مشاغل کان زور زور تو خود نو چوان من بگره بمان کره خدمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کلتو لحضوری تو یا دوای عفو لی اکین خواه دوال لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا الهي الصلاه ايما بقينا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا الهي يكنا من لخدمت يا بينا صلاوي دلي ايما في بقينا اشتياقي دلي ايما في بقينا محبتي دلي ايما في بقينا يا الهي داوال لي اكن ايما امتي اوين لم اخر الزمان ويا الهي رحمته بزي بسر امته ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم الله لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا من ورب من خرو سرقا شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردواني كبناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لي قبولك عبداتك أن من لي قبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوش وستيتو أكا دل من بركلا خوش وستيخوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خايدر لقناه من شيء أجبوري وخوالي من قبولك
4: على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد
5: بسراني برز خوشويس استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا بأميدي سود لورغرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق به سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا

انا باوكي دولمن بو او دزيوتي او كوت دس كركيو قراو ام بيا بيرش وقتي خوي باوكي ام سواري كشتو باوكي ام خوان اسبي كشتو وكسش بين زال و بير بو استامش هات حقي باوكي سد التونا كمان قرانا بو مالي باوكي خوي بيا وكش حقي قتلي خوي بكارينا واسب سواركش ترشلوش وهذا فعل الله سبحانه وتعالى في الكون افعال الله بويل عقيده اخوان افعال الله افعال الله شيء هو في الايات التكوينيه اما اياتي كم في الكون اياتي دوام في التكوين واياتي سيم في القران قران اياتي خوي قوري متعالى لقرانا تدبر ما انقرك لكونا تفكر ما انقرك لتكوين ما نظر ما انقرك بويل يقول انظروا دورالة تفكروا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ليرشل آيات الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أما أم تفكرت شما أم بودرسكا أما أن جنيت أخواي قوري متعالى أما يتخونين لبرو القرآن بوي بيري لبكينوم زان شيل الله فأفرمي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه إيسا بيتيرنا برشاوتان خواهي قورالي أم عرزا أويشي لنا ولا تشنجي خواهي ببيت تشبيه قبضته تينا قين باز دسنية ما يتشنية قبضته الله أعلم شونه بس أم أم عرزا أويشي لنا ويتي همي قبضة الرحمن سبحانه ام عرز زبلاحه هر چیش لناویتی به معنا کردکی خون بو تیگشتون اگنه اتو خوانیه لچنگی خواهه بویلن لحدیث اتو لقیامت اخوا ام عرز وکو نان وکو هویر ای شیلی وک هویر عرز شیلی وک هویر ببه تشبیه یتکفعوها بیده یعنی ای شیلی به دست مبارکی خواه خوی اینجا علی خلطی جنت ام نان بخون ای کاتت و تام ترین خواردن ابی لدستی مبارکی خواش اله به بچینانه بی اهلی جنت عرض خون ابی پارو نان ایدات اهلی باشت ام عرض و شر لسری یتکفعوها الرحمن و بیده فیعطیه اهل الجنه خبزه و کنانه اکات رو خواهی گوره جل ای آسمانه چی پیک کرده خوا ام آسمانه والو روژه و باسه کن امنه هستیره هیا امنه نازم ملیونه امنه بلیاره امنه أهم الرقم أنا ما انكباسه كرد أو أنا مليون هسيرة هي أو أنا مليون ناس أنا بشي هي أو أنا مليار أوها هي أما أنا هموي وقت دفتر قمشي قاخواي قورا لله دستي الرحمن دان به مطويات بيمينه آسمان أو عرس فأما أخوة القرآن فرمي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا خلق الله سبحانه وتعالى بويا لتفكر في آيات الله بيركبنو لأخواي قوري آيات كاني أخواي قوري تقيني بأخوة ناسيني أخوة عظمتي أخوة خوشويستني أخوة جل جلاله عبادتي أخوة أخوة فرمي فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فازاني وشون تقلل يدن نختي بلا يسم لمن حزت ناكر إسا خوش متقرق باني حزم لناكر هات شون أقوري يعلم متقلبكم ومثواكم يعلم هذا القلب كيف يتغير أزاني ما تشي وسرات أمد الله بوی بعضی کس از فلان کسم زور خوش گره که دوی فتری الله دجمن ما که گوریه ما بو گوریه او تقلبه چیه خواه پیزانه جل جلاله بلکو خواهی گوره باسی پیغمبری خواه که علیه الصلاة والسلام لنا مکه سری برز کربم لای برد و بو لای برد لمدینه سری برز کربم لا بو لای برد لمکه و ملقل یایتی چکم لمکه و امری پیکره روکه لبیت المقدس و نوشکه أتشول قبله اللودي وكعبه ويسياره إلى بيت المقدس أكرد أكرد النيواني كعبه يخسر نيوان أردك لا مدينش أمري بيكراوه هروا لبيت المقدس بك

بو يخوا فرمي قد نعلم يعني اما قد نرى تقلب وجهك في السماء ازانين شي لدلت صوره خوا بو سر اسمان كانك دواك الله اخويا باقي بلم كعبه بيت المقدس نبي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام هو باس ضلي في غنبر اخويا خو باس ينكر عليه الصلاة والسلام خو بخلك ينوت بس ايزاني خوالا ضلي في غنبر اخويا في خوش رو لكعب ابكى رو لبيت المقدس نكر اخويا قرر فرمي اوت في يدين روك لبيت روك لكعبيت رمك لبيت المقدس بويا لويش لا لايك لا لمدينه يسمى مسجد القبلتين هي استشماوا لو شان ابو في غنبري اخوا اسربوا امري فكرك الربكه لقبله ربكه لكعبه لبيت المقدس وازي لبي فبيلن مسجد القبلتين يعني بلا رولا بيت المقدس بدو اتريك لكعبه وتخوا زاني لنوض لكانات شيء زاني لفكر ما ناتشي صرخوا زاني كلا أطراف مانا زاني خريكي تشين إيما بو يخوى يقول القرآن دواما ليك يك فكر كينو لآية كوني كان كباس مانكر الحمد لله دو فكر كينو لآية التكوين كان كأفعال يخوى يقول متعالى جل جلاله بو يأم أكوي أو نخوش أكوي أو أمري أو فلانا بيما أفعال يخوى يملم دنيايا بچاي يخوى ما نبين وفكرش كينو لآيات قرآن أو آياتاني كخوى يقول ريكك لو أنا مكمان أو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى يا آياتي بيشتر مان باسكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ألين اسم الله الأعظم لسي سورته ألين حديثة عندي علماء بحديثة يرنو عندك يعنيش الله قولك مأثورة حديثني بلام قصيك باسكين الله لسورة بقرة لسورة آل عمران ولسورة طه أمسي أنا بكنا يكو درأة شيك ناوي خواي قوري متعال أو ناويك إنسان هركاتي بو ناو مبارك الأخوة داواك هرشي حاجتك هبي بوي قضاك بو يوم مصايا الله أو ناوي ليكو يتبلي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أو ما مصير الله ما اسم الله العظمة حتى بعض ما مصير الله سورة قل هو الله أحد ناوي خواي عظمي تاي حتى بعض كي الله نا آيات كرسية بعض كي الله نا الأحد الصمد هر أو ناوى بو ناوى بعض كي الله الخالق هر كي ناويك لناوك جوانا كان خواي قوري متعال ولا أمة مصيالة لو سي صورتك صورة بقرة كما آيات كرسيتها وصورة آل عمران كالي ألف ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هرتياتي ولا إن لصورة طه أو شهرباسي قوري إخوة كلو آياتنا طاب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فابخاتنا وجوانا كاني أم كاتو أم دوانزا درس بكاتا شفاعة كارب ومان قيامة ماني في روس بيبكا ودنيا ماني فيها ودانكا فابو خاطرنا وجوانا كان يرحم مان بيبكا هداية مامدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد راشني كيدل ودارونا كي تارم بنوري خود راشني كيدل ودارونا كي تارم بنوري خود راشني كيدل ودارونا كي تارم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام، وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. إيمان داران بیسرانی دنجی اسلام مسلمانان به هر چیه کن دست به دست نوشکان دست به قرآن کن رول قبل کن عباد الله عباد الرحمن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. توابی سپاس من لب خدای پروردگاره لبرنامه چی دیگه پیک منی شاد کدوم تا و کوی به تمای رزابونی او سبحانه و تعالی و تا و کوی به تمای سود و کلک لبو دنیا و قبل قیامت من. باب زین لتی روک دا تی فیر دبین تی روک چی دیکا یعن ضرب المثل و نمونه چی دیکا باز دکه انشاءالله تاوکو بتوان زیاتر و زورتر لحقیقت و ماهیتی او دینو و لحقیقت و ماهیتی راستی کن تی بگینو بتوان بیکینا تی شور و قبل قیامت من، اللهم امین. ایمان دارن دلی دوپیاو لسفری حجز دا دگرینو دوپیاو لسفری حجز دا دگرینو لو سفرا یک تریان ناسی و دوستایاتی و هاوریتی دنیوانیان دروس بوا لوی لرگا دا کدینو بریار ددن، یک چیان گل نشینا یک چیان شار نشینا بریار ددن که گرانو او دوستایاتی و برادراتی نپتره بردوان بنو سردانی یک تر بکن. زمانک بسه دا تی پردبی کابرای شهرنشین سردانی کابرای گلنشین دکا عنوانکا وردگری نونشانکا بجوانی وردگری برای دکویتن تا وکو سی روش چار روش للای او گلنشین بمینیتوا دوستایتی که نیو بکنوا لا کاتی کوا دگا تا او گنده که گیشت او گنده تعریفی مالکی لبوده کن کنزیگ مالی او هاوری خوی ده بی تو کل گنده که یا بونه چی زور نخوشی لبوده بونی حیوانی دا بستی و بونی میزو پیسایی مرو بزنو چیلو گلکو گاو او بابتانا چن شخاوش که دست پیش او زاره بونه که اونده با قوت ده بیتن یعن اونده تیش ده بیتن فرمی سکل چاوکا این ده تخواره که داخلی نو حساره که ده بیتن که حیوان کانی تی در راج جرایه و مالی او هاوریشی لقاتی دوهما بناو حیوانکان داتی پرده بیتنو دستقاتی دوهم لدرگاده داتن کابره درگاده گاتوا او شاد نشینا با دستی خوی هردو کپی خوی گرتیو و لچایوشی فرمیسک دیتا خواره هر که سلامی کرد کابره گرنشین پیده که که او چه خیره و هد کپی خود گرتیو و ها او فرمیسکانه لطاو ده تخواره چه خیره کوره دره که که اونگو شیطن اونگو تواو نینه اونگو تواو نینه لیره ده جین کابره گونه شیج ده لوبه بچه عیبی دیره کابره اشار نشین پیده ده کوره که که والله من لبر بونی او ریخ و قستقلو میز و پیسایی او حیوانانه واده بینی که حال وزعم کوه خری که هر دو چاوم در بی خری که میشکم لای خوم نمینی خری که خوب چم کابره گل نشینش عجیبی پیده پیکینی پیده باوریشی پیدا کاتن کابره شهر نشین دره که که بخواه من کلچی اومی لیره دابنیشم
ئەم نووا دەگەڕێمەوە شاری. بەڵام ئەتوو پاشی چەند ڕۆژێکی دیکە مەجال وەربگرێ وەرە سەردانی من، ئەم نیشاڵە خزمەتت دەکەم. چەندی پێلێ دابیشە دەرێکاکە وەڵا کەلکی دانیشتمان نییە، ئەم ناتوان لێرە بحەوێمەوە. باشە، لەبەر ئەو بۆنی میز و پیساییە دەگەڕێتەوە. دوو لە ئیمانداران و بیسەرانی دەنجی ئیسلام و برایانی ئازی خوشکانی قەدرگیران کابرا شارنشین دەگەڕێتەوە. پاش چەند ڕۆژێکی دیکە ئەوەی گوننشین دەستە سەردانی، کە دەستە سەردانی بە تاقیب و بە عنوان، کاتێک کە دەگاتە ماڵەکەی لە دەرگایەدا دەستە ژۆرێکە تەماشادەکە، ماشاءالله ئەو هەموو حەدیقە جوانەیە، ئەو هەموو گوڵە جوانە، ڕیحان و پونگ و نعنا، بۆنی حامز و پرتەقاڵ، بۆنی ئەو میوە جاتانە هەر سەیرە. ڕۆژێکم لەلای گوننشینەکە دەبیتن ئەوەی کەوە لە جەو و کەشی ماڵی خۆیدا لە ناو مێشی کەپز بووە، ئەو بۆنە پیسەی میز و پیسایی ناو مێشی کەپز بووە یان بوویتە سەبە. ڕۆژی یەکەم کە لە ماڵی شارنشینەکەیە ئەو سەبەیە وردە وردە نەرم دەبتەوە، وردە وردە ئەو بۆن و بۆنە ناخۆشی ناو مێشی نەرم دەبتەوە. ڕۆژی دووەم کە دیسان هەل لە ماڵی ئەو هاوڕێی خۆیتی بۆنی ڕیحان و گوڵ و ئەو بابەتانە دەکاتن، ئیتر ئەوەی ناو مێشی خۆی میز و پیساییەکە هێدێدی دێتە خوارێکە، ئەو بۆنەیە دێتە خوارێ، ئەو بۆنەیە دونێ نەرم بۆەوە، ئەو ڕۆ ئیتر هەمووی دەتاوێتە و دێتە خوارێ. ڕۆژی سێم کە ئاخر ڕۆژە لە لای شارنشینەکەیە، ئەو بۆنە خۆشانەی ئەو کەشەی کە لەو حەدیقەیەدایە لە ناو مێشتی دەچەسبێتن و دەستە ناو مێشتی و جێگای بۆنی میز و پیساییەکە دەگرتەوە، مێشتی پڕ دەبیتن لە بۆنی ڕیحان و بۆنی گوڵ و بۆنی باشە بۆنی قەنەفر و ئەوجا بۆنی حامز و بۆنی پرتەقاڵ و ئەو بۆنانە. پاش سێ ڕۆژەکە کابرای گوننشین خواحافیزی دەکاتن و ماڵی شارنشینەکە بەجی دەریتن پاش میوانداریەکی خۆش و ڕێکوپێک دێتەوە لە بۆ گوندەکەی خۆیان، کە نزیک ماڵی خۆیان دەبتەوە، ئەو بۆنەی لە بۆ دێتەوە، بۆنی ئەو میز و پیساییە. ئەویش ئەوەی لە ناو مێشتی نەمایە، حەز بە ناخۆشی دەکات و بە نامرتاحی دەکات کاتێک کە دێتەوە ناو حەسارەکەی خۆیان، دێتەوە ناو حەیوانەکانیان. باشە، حەیوانەکانی خۆی فەعلەن چاوی فرمێسک دەکا و مێشتی خەریکە لە خۆ بچیتن، بەسەر دەکەویتن لە دەرگادەداتن و خێزانەکەی دەرگا دەکاتەوە. ئەو جارە ئەو کەپی خۆی گرتیە لە جیاتی میوانەکە، خێزانەکەی دەرگا دەکاتەوە. کورە کابراوە چ خێرە دەرێتە خێزانەکەی دەرێ ئافرەت، ئەوەمە شێتین، ئەوەمە فکرمان لەسەر خۆمان نەمایە، ئەوەمە کولێرە هەتا ئێستا توانیمان بژین، کو هەتا ئێستا توانیمان لێرە بژین. ئافرەت دەرێ کورکاکە چە عیبمانە، وەڵڵا چە عیبی نیە، چ بۆن نایەتن. جابراکانم و خوشکانی قەدرگان، تیرۆکەکە ضرب مەثەلەکە لێرە کۆتایی پێ دێم. دەرس و عیبەر لە بۆ مە چییە؟ دەرس و عیبەر لە بۆ ئێمە چییە؟ لەو چیرۆکەدا، لەو چیرۆکە چ فێر بووین؟ ئەوە فێر بووین براکانم، هەر کەسێک لە ناو هەر بی ئەیەکدا بژێ، هەر کەسێک لە ناو هەر بی ئەیەکدا بژێ، چ بی ئەی مەڕ و بزن و دەکەتەوە لەگەڵ ئەو پڕی ڕێز و ئەدەب و حورمەتمان لەگەڵ لە بۆ شوان و گاوانەکان و ئەوانی دیکەدا بەسی دادەگرن ڕادەگرن لەگەڵ ئەو پڕی ڕێز و ئەدەب و حورمەتمان کە پیاوی چاک و ئینسانی ئیماندار. بەڵام هەر وەکو نمونە تاوەکو لە خەزەکە تێبگەین، یعنی ئەگەر تو لە ناو کەشەشی میز و پیزایی دا ژیای لەگەڵ ئەو کەشە تەکەیوف دەکەی، لەگەڵ ئەو بیئەیە تێکەڵ دەبی، لەگەڵ ئەو بیئەیە تێکەڵ دەبی، ئەو بیئەیە لە ناو مێشک و دڵ و دەروونت دەچەسپێ کە بۆ نەچی زۆر زۆر ناخۆشە، لەلات زۆر ئیعتیادی دەبی، هەر ئەسڵەن ئەوەندە لەلات ئیعتیادی دەبی، لەوانەیە لەگەڵ بەبێ ئەو بۆنە نەتوانی بژێی. و هەروەها ئەگەر کەسێک لە بیئەیەکدا بژێتن کە گوند و ڕیحان و قەنەفر و حامز و پرتەقاڵ بیتن، دیسان ئەو بۆنەیە عەینەن ئەویش لەگەڵی تەکەیوف دەکا و لەگەڵ ئەو بۆنەیە ڕێک دەکەویتن، هەتا وای لێ دێتن مێشک و دڵ و دەوروونی پڕ دەبی لەو بۆنەیە، بەبێ ئەو بۆنەیە ناژیێ. ئاگاتان لێیە؟ دەرز لە بۆ ئێمە ئەوەیە لەگەڵ هەر بیئەکدا بژێی، لە هەر کەشێک و جەوێکدا بژێی، ئەتوو ڕەنگ و ڕوو و سیفەت و
بابرين هل سو كوتو ما ملي او بي ايه وردقري ولقل او بي ايه التكيف دكي تيكل دبي تيكل دبي بو يبرا كارم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دفميتن الحلم والأنات لأهل الغنم والكبر والخيلاء لأهل البقر يعني لأهل الإبل أيوكو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمو لبي غمري خواب عزكا دفمت نرمو يعني حليمي لبو أوانيك لقل مرضى دجين ها تونك مر حيوانا شي بهشتيا نرمو يعنى مطيعة بي مشكلة أوي لقل أوانا دا بجي لقل مرضى بجيتن صفتي نرمو يعني صبر أرامي لبو دروس دبي وهروا أوي كوال لقل حشترو تيل دا بجيتن كأوا حيواني دولة من دكانا كاتي خوي حيواني دولة من دكان بواني دولة من دو هبون بون أواني أن هبوا أوا صفتي الكبر والخيلاء بيغمري خوالي في صلى الله عليه وسلم صفتي خوبا قورة زانين وصفتي تكبر هل دقرين هم زانا لبرو يأتو تيل دا هيا صفتي كبر هل دقرين وكو كأورو كابريك برازيلي باجوار زن برازيلي نمايا برازيلي ولادي قديم باجوار صفتي التواضع وملكتي وفقيري وهجاري لابو دروز دبي بلا ونو شولي اكززي باجوار صفتي تكبر وخوبة قورزانين صفتي اوانا هل دقريت انك مسؤول نو تعذير نو بازيقان اقاتان ليه براكارم اقاتان ليه او تيوك او ما فيردكا أو شروك أو من فيك ليات بيعمري خاصهم دفمتن ومن تتبع الصيد فقد غفل هركسك بدواي نيتشيرو راو كردن داب كبيتن فقد غفل أو غفل دبيتن راو كردن زارك دو زار اعتيادية سن زارك لبو ضروريات اعتيادية باش حتى لبو خوشي سن زارك اعتيادية بلان بردوام راو بردوام راو بردوام راو او واد لي دت ناتو براسي توشي بي اغابون دبي بي اغابون لبروي او جوي او كشيا لخوا بي اغاد دغا فكرت هر دبات لاي اوي چون راو بكي تر راو بكي كو راو بكي لچي راو بكي هر فكر لاي او فكرت بر دوام لقل راو دايا لو يا مشكت پر دبي لراو دبي ني چيروان مشكت پر دبي لراو اتروكات توشي بي اغاي دبي ذكواتا مف مختصر قسمان اويا هر انسان لهر بي اقدا بجي صفتي او بي اي هل دقري صفتي او بي اي هل دقري كواتا يستمع في بون برا برا زكا خشكاني ايمان دار امان امان امان لكشو لبي اي ايماني دا بجيين تاوكو تاوكو تكيف لقل ايمان دابكن ايمان لجو لكشو شي قال الله وقال الرسول دا بجيين تاوكو دلو درون تان پر بلا قال الله وقال الرسول تاوكو دلو درون ميشك تان پر بلا بوني ريحان و قنفر و باشا حامز و قلباخ و برتقال دل پر بي ميشك تان پر بلا وانا نكي لكشو لكشو بيأشي فاسد و خراب و گناح و تاوان و دنیایی دا بجه دوهایی دلت میشکت پرده بی لبونی میزو پیسایی و قستقلو لناو میشی شد کپس دا بیتن بلا تو اعتیادی دا بیتن و نا توانی آخیر ببی او زوی بجه هم زن اوانی کس غاره دا خونو یعنی لمزیسی دامو دومینو نیر یعنی کنکان داد ادارینشن و نیاتی ببی او زوی ناجین ببی او زوی ناجین باشا او زكاتي كخسشان لقد كي هزو زور بياني اعتيادية ما موسى خوه قنحنية ما موسى خوه حرامنية باشا لواني الشيطان وان في بكات مبري او زوية هر خيريشا خيريشا لباتي استاب چي دزي بكي زلامي بكجي لو خدوا تاين شي كونكاني دكي زاري كسدنية خيريشا اهم زانا الشيطان سند في البازة براكان لويا هولدن هولدن زور شي ايماني كشو شي ايماني دابجين لكو تايدا بعد مشاب كين خوي برغات القران بيروز دا وبي امريك خو اساسا لا فرمديشي دا چون باسي اويان كدي كوا ايما لكش شي ايماني جوي شي ايماني دا بجين خوي يقول له صورتي كاف دا كم جمعانا جمعان جمعان روجاني هيني وروجكاني دي كدي خنينو خوي برغات فهمت واصبر واصبر نفسك
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله أكبر. أي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم و أي إيمان دارانيش إيواش صبر بگرن و نفس خوتان لقل أو كسانة دا وقرب پی بگرنو و لقل أو كسانة دا حصن دائشن كوا يدعون ربهم بالغداة والعشي بيانيانو إيواران رويان لخوايا بيانيانو إيواران خريشي خوان بيانيانو إيواران خريشي عبادت ذكر توجهيان بلانبر بخواي برگارا لقل أو نذهب جيد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أوانا لو بيانيان إيواران رؤيا النخوايا يريدون وجهه يريدون وجهه. الله أكبر. لبري خواي برغان يندويتن تنهاتنا خواي يندويتن خواي برغان لو آياتيا راستما دكاتن لبو أوي بردوام لكشي إيماني بيانيان وإيواران دا لجوش إيماني دا بجين لناو قلو ريحانو قنافر دا بجين. الله أكبر. باشا أوزا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ممنوع ممنوع ممنوع بس تشاو بصرين لبو كساني كوا تريد حياة الدنيا دنيا بيخوشة دنيا عند بيتن دنيا اللي كان نكي نك لقال عند ابني شيو لقال ما مال بك حار تاوي شد نصرين لبو لا يعني لبري اگر تاو سوران كشي وان زي وان دو اي تاثير اللي دكا وكاري جاي لسر دبيتن بلا شيرين كان اگتن ليا اول القران دا الى فرمدي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا دفمي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تنكسانك لمالك لمالكان إخوة برغا دانشتن لمالك لمالكان دانشتن ناي فرمو جامع يعني مسجد فرمو بيت بيت كواتا مال هر مالك حمو مالي إخوة برغا حمو مالي من مالي تو مالي كاك فران مالي مام فران حمو مالك وسارة أوش مزقو تاكانيش حمو هر مالي إخوة برغا باشا كواتا جوشي إيمانيش جوشي إيماني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يعني للروايه ويتدارسونه بينهم باشا آياتي خواهي برغارن خيندوا ودراسي عنكر آياتي خواهي برغارن خيندوا ودراسي عنكر باشا تفسيري عنكر ليتيان داوا قال الله وقال الرسول يان باس كردو ذكري خواهي عنكر دو باسي خواهي عنكر دو تعظيمي خواهي عنكر دو باسي آخرت يانكر اهان جاوشي إيماني جاوشي إيماني كشاشي إيمانيان لبو خواهي عن دروس كرد اوامن تيان لبو دكم إلا نزلت عليهم السكينة أو يك وغشتهم الرحمة أو دو وعفتهم ملائكة أو سي وذكرهم الله في من عند أو تار وفي رواية قوموا مغفورا لكم أو بيت قد بدلت سيئاتكم حسنات أو شر. الله أكبر. هذا ما شابك أو زوايا أو زوايا أو هم خير وبركة تيدايا أرامي لدى وزن بوسط لكانيان لأخبان أو رحمتكم وللاي ملائكة كان باسي عندكم وبملائكة كان خم دوري عندهم ولا كوتا يجدا لين خوش دبم لبرتي لبري ميشتي عن دلو دوري عن بربو لبوني قلباخ وريحان وسيو وبرتقال أدي زوجي إيمانية بربو لبا ناك وكو وكو زواجي بيس كميش كو دلو دوري عن بربو بيتن لبوني ميزو بيساي وكو تيروككا باشا نا نا شوكا باكن لو يقوموا مغفورا لكم أو زلق الله وجه قد بدلت سيئاتكم حسنات همو خلابا كان شمبو تنغوري بتاكا برابرا سكان لو زور زور زور زور ضرورة إما بردوام وكو آتكي خواهي بيانيان بيانيانو إيواران بيانيانو إيواران جوي إيمان جوي إيمان كشي إيمان من بيستا بردوام نك بس بسينا مزغو كيكا نجاكا بكيو بيوا هيت تكيف نكيو تيكال نبي نا بيوستا باشا يتلون كتاب الله تدابتن ويتدارسونه بينهم تدابتن تاوكو لنا زوشي إيماني باك دا غورة ببينو وميشك من دلو درون من بربيل إيمان لتقوى اگر هاتو بوشي ويبو فعلا إما بباشي دا كرنو لاي خواهي برغار وحسابو كتاب من لروجي دوائي آسان دا بيتن وبرو بحشي خواهي برغار برغار دا كرين أموشغاري كوتاي مويداو دا كم لخواهي برغار
مەجالیسی ئیمان زۆرە لە مرکزەکان، لە سنتەرەکان، لە مزگەوتەکان، لە حجرەکان، لای ئیمام و خەتیبەکان، لای بانخوازەکان، مەجلیسی ئیمانی زۆرە. خۆمان ماڵ و منداڵمان بەردەوام بەشداری پێ بکەین و لە ماڵێکە حەڵقەی تەعلیممان هەبیتن. خۆمان و ماڵ و منداڵمان ڕۆژانە دابنیشین. دەدەقە چارێگەک نیو سەعاتێک حەڵقەی تەعلیم قورئانی پیرۆز فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵ الله سەلام تەعزیمی خوا پێوار کەلامی ئیمانی تێدا باز بکەین و هەوڵ بدەین ئینشاءەڵە بەردەوام ڕۆژانە مەجلیسی ئیمانمان هەبێ. چۆن ڕۆژانە مەجلیسی دنیا دنیا دنیا دوکان دوکان دوکان ئیش ئیش دەوام دەوام دەوام مەجلیسی دنیامان هەیە ڕۆژانە، پێویستە ڕۆژانەش مەجلیسی ئیمان و مەجلیسی ئاخرەت و مەجلیسی پاک و بی ئەو ژینگەیەکی پاکمان هەبێ کە تێدا پەرۆ دەبین و تێدا ببینە داعی و بانخواز لە دنیا و لە بۆ قیامەتش ببینە ئەهلی ئیمان بباشي بقرن الله يخوي برقر. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ألف

أتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديو كه لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه فلا تستعجلوه سبحانه.

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

لأجزين لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن